جاءو كسي يوسفي كري لا مصر بهاو سركيوت ريز بقرا لشوينو جيكي املاوا بأميدي اوي سود مان بيبغينيت يان بيكينا كري خومن ابو شويا يوسف مان زيجير كرد لزويداو پايا دار مان كرد بو اوش فيري بكين چون خوليك بداتو رودا وكاني چوار دوري وك خوي تيبغاد خداي گورا زالة بسر كارو فرمانا كاني خويدا بلام زور بي خلشي بمن نازا.

0: خلاصين
1: سوين بخدا بيغمان جنكا پلا مار يوسف دا ويستي لي بدات يوسف جنيازي لداني هبو اگر بلغي خداي نزانيايا كسر انزامي لدانكي بخراب بسريدا دشيتوا ابو شوي مان كرد بو اوي هرچي گناهو تاوانو خرابي لي دور دخينو براستي او لبنده هلبجاردو پاكا كاني ايميا

0: كاذبين
1: يوسف وتي نخروانيا اوستي لخشتن بريد يچك لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كپياوي چي زيركو دنيا ديده بو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپيشو درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچك لدروزنان
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
1: خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درو دكاتو يوسف يچك لراز گويان

0: کاتیک مردکی بینی کراسکی یوسف لپشتو دراوا بجنکی ود براسی ما پیلانو نقشی خوتانا بگمان فیلو تلکو نقشو پیلانی ایوا زور گوری لم زورشتانده
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
0: إنجا روي كرد يوسف ووتي أي يوسف أم با سفرا موش بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبونو لي بردن بكال لحلو تاوانكت تنك براسي تو لغناه بارانو بحلو تواندايت

يوسف وتي من تنها ليك دانوي خون نازانم بلكو جلوش هيت خواردنك تان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نازانم تيو تسونا بيج اوي بغات اللاتان اما جازاتي خوم نيه بلكو او هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك مواز لهناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامه جنيه

0: يشكرون
1: بلكو شويني آينو برنامي باو با بيرانم إبراهيم و إسحاق و يعقوب كوتوم هرجيز روانية بو إما هيد زور اشتيك بكين هاولو شريك بو خدا اوش لفظلو ريزي تايبتي خدايا لسر إيمو لسر خلچيش بلان بداخوا زور بي خلچي سپاس گزاري ناكن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أوسار رويتي كردنووتي أي هاولاني زندانيم آیا تن خواهی چی همه زورو جیاواز بپرسترین چاکترین یا خود خدای چی تاکو تنها و زال بسر هموشتیک دار؟

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دقشي او دبيت ساقي پاشاو رزگاري دبيتو شرابي پیشکش دکات اوی تریش لخاز دا دريتو بالندل لسرو رخصاري دخوات اتر امج ولامي لگدانوی خونکان تانو هر اوش بريار دراوه.

او سا يوسف بو كسياني ويت كوا ديزاني رزقاري دبيتو دبيت الساقي پاشا باسم بكر لاي پاشات كببه تاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كلا لاي پاشا باسي بكات اي ترسان سالك يوسف ببه تاوان لبندي خاندا مايوا.

0: تأكلون.
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتوكال دكانو دانا بيالادا چينن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي و بيهلنوا مگرو كمي كدي خون دانا بيالا بقولكي و هل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنش أي حضور ظلم روناكا. خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق ربنا الكريم، صدق الجواد العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الحليم العظيم، وصدق من

المؤمنين وبأسمائه وصفاته من الموقنين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمورنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة، اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل كتبك وأفصحها كلامًا وأبينها حلالًا وحرامًا وأعلاها مقامًا وأحسنها نظامًا، هو الكتاب العلي الشان عظيم السلطان مشرق البرهان محروس من الزيادة والنقصان معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم

الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

مدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قاعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

يستعظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتكين في جنات ونهر

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و ستایش بۆ خوای گەورە و پەروەردگار درود و سلاوات لەسەر یانی پیامبری خۆشەویست صلی الله علیه و سلم پوختەی صحیحی بخاری کەناو دەبرێ بە التجرید الصریح بە کوردی کردن و لێکۆڵینەوەی مامۆستا نووری فارس حەمەخان
1: اللهم صل علی محمد و آل محمد
0: باسی هستان لبرترمو جنازي مروفك عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه عامر كل ربيعة رزاي خوي لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي ترمكتان بيني لبري هلسن جا اگر لقلي نچون دامنش نوا هتا ترمكا تيدا پاري يا اگر تينا پاري هتا دادن ري پیشو بخاري يراويت يوا عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدقا سعيدي مقبوري خويل الرازي بيدلي باوكم ناوي كيسان بو فرموی جاری ترمکیان برنده کرد برله و ترمکا لسرشانی پیوان دا بگیری و لسر زوی دا بدره ابو هریره خوالی رازی به دستی مروانی گرتو دانیشتن ابو سعیدی جهاتو دستی مروانی گرتو فرموی حلصا دا منیشا دسا بخوا امی کل گلد دانیشتوا اوی جوکو من ازانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی لیکر دوین لشتیوا کل برله و ترمکا دا بنره لسر زوی ایم دابنیشین ابو هریرش خوالی رازی به فرموی رازدکا پیشا بخاری گراویتیو عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبی صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا جابری کری عبدالله رزای خویلی بی دلی ترمی للامانو رد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبری حلصا امج لگل یا لبری حلصاین انجا عرضی من کر وطمان ای پیغمبری خوا خو او ترمی جولک بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی مردن بسامه لبر اوک ترم تربینی لبری حلصن پیشا بخاری گراویتیو برزان ان فرموده یو چن فرموده کی دروستی تری لمبابتا بلگی کی روشنن لسر ریز گرتنی ترمی مردو چ ترمی جولا کبه چ مسیحی چ بی بروایتر کواتا بجداری کردنی نوینری دولتی کی مسلمان لر و رسمی برای کردنی ترمی کسایتی کی نام مسلمانان کاری کی دروستو بلگی سنگ فراوانی امتی اسلاما بمرجه که او نوینره بجداری نکا لکاری کی دجی اسلاما وگ اوان لکاتی بخاک سپاردن دا رمزی صلیب لسر سنگی خویان بکیشن او نبیشتی وابکا بلام صلاو لیه کردنو گلدانانو شتیوا لسر گورکی او شتی کی تره او ریزی کی مدنیه ریزی دینی نیه او پیوندی بکاروباری جیهانو پترو ولو بابته که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباره و دفرمه أنتم أعلم بأمور دنياكم واتخوتان لكاروباري جيهاني پتي خوتان كپيوندي بلايني آيني ونبي باشتر دزانن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقة أبو سعيد خويلي رازي به لخوشويست صلى الله عليه وسلم دفرمي كاتي ترمي مردو دادن ري لناو دار ترما و بياوان هلي دقرنو دينين سرشانيان حتى بيبن بوسر غورستان لو كاتا دا مردوكا اگر مروفيكي باش به دلي زوكن زوبن بن ولي اگر مردوكا مروفيكي باش نبه دلي هي هاوار خمرو بو كيم دبن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لم که تدا هموشت دنگی دویسته آدمیزاد نبه خو اگر آدمیزاد گوی لم هاتو هاواره به لترسانه دا توقیو زندقی دا چه؟ عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال اسرعوا بالجنازه فان تکو صالحه فخیر تقدمونها وإياك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أبو هريرة خويل رازي به لخوشويست وصلى الله عليه وسلم دفرمي دستو برد لبري كردني ترمي مردود بكنو زوب زوبي بن بوغورستانو لري خيرابرون چونك حالم دو خالة بدرنية اگر خوي مروفي كيباش به اوا ايو اي بن بسر خيرو خوشي دا خو اگر خوي مروفي كيباش نبه اوا شركو زوب زول كولي خوتاني دكنوا. عن نافع رحمه الله تعالى قال حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نافع رزي خويلي بي دلي عرزي ابن عمر ينكرت كأبو هريرة فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يشوين ترمي بكوي قراتيكي بوهيا اوش فرمي ابو هريرة بيلي هالبري جاكات اما قيشت وبا عائشة دايكي بروادران خويل رازي بي فرمي ابو هريرة راس دا فرمي منيش امام لبيغمبر بيستوى صلى الله عليه وسلم جاكات ابن عمر فرمايشتكي عائشة جنود فرمي قيرات قلكي زور مان لكي سخو من داو
2: رادو محراب سكويك بورا فكردني فرمودكاني دعيني تغمبر دعيني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباس وستعيش بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرگيان الروحي پیغمري خواه وياروشون كوتوان أمتي تاروج قيامت. مسلماناني خوشويست براو خوشكاني برئيس جوبستاني رادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوکارم لخوای گورا سوز و مهربانی خوی برژه بسر مانام. درگاکانی خیر و خوشی من لبکاته و لبلا و شر و فتنه و آجاو و خم و مینت یکانی جیان سلامت من که بمان پاریزه بدور من که. براو خوشکانی برریز گویبستانی رادوی محراب دین و خزمتان لزنجیر باس و بابت و وانا پرورده و ایمانیکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان لخزمتنا اچینا خزمت باس کردن لا آرام گرتن که قرآنی پیروس لا چندین شونده بهندو بگوره بر راستوخو و ناراستوخو لچندها آیتا باسی لا آرام گرتن و صبر گرتن کردوه لهم بر کش درون یکان کش کوملایت یکان کش خیزان یکان و او گرفتو خوسبو لمپرانی کدینا ریگه انسانی ایماندار انساني بروادار چونك مسألة أجر و پاداش و تاقي کردنوا بتايبتي رول أهل إيمان و أهل إسلام أكا هرچن همو مروفيق لبردم تاقي کردنوا دايا و لبردم توشبون با ناخوشي و نخوشي و نهامتي و نبوني و پجاره و دلتنگي و كسب و ننگي و آستنگكاني جيان دايا بلام إيماندار زياتر لو باسو خواسا بر پرسیاریتی روی تی اکا و انسان ایماندار زیاتر پیوستی با آور لیدانوه هیا لم باسا چه جور گرتن لآرام گرتن لسر بلاکان اجره کی گورا و آرامی کی همیشهی ابخشه با انسانی بروادار و خواناس اما سر باسی ام پرشنگی تابانی ایمانا که منگی تابان بریتی لو منگی که لا سیانزه و چوارده و پانزه دا ادروشیت و آسمان روناگ اکاته و لگل پرشنگی خویا پرشنگی ایمان ور اگرین لآیتکان قرآن لفرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. مسلمانانی خوششویز گوی بستانی برریس جیانی دنیا بریتی لا ناوندو جیگی تاقی کردنو و هل سنگاندن و هل بجاردن و برنامه خوای پروردگار لناو دروس کراوکانی دا اویا سنتی خوای گوره اویا لناو مروفکانو انسانکانا که هلیان سنگینه تاقیان کاتوا و لبیجنیان بداتو پالفتیان که جا تاقی کردنوکان جوراو جورن و هر کسو بشیویک و هر جارو با امرازیک خوای پروردگار تاقی من اکاتوا بایه جی خویتی همو جار پار رینو بلین خواهی کن بشتیک تاقی من نکیتو لجیری در نچین و نتوانین با سرکوتویی تی بپرینین و بپار رینو بلین خواهی پروردگار باری ناتاقت ندهی بسرشان مانا جا خوش ویستانو برزان انسان لجیانی دا مروفکان به هر دور رگزی آفرتو پیاوو گورو بچوکو دستالات دارو بیا دستالاتو همو من تاقی اکرینو بل دزدانی نازو نعمتکان با نخوشی با جیان لبر یک هاتنو با پجاره با کسب و لمپرکانی جیان بلام انسانی ایماندار تاقانه هل بجارده لوی که بلاو نهامت یکان و ابینه که درگای خیر و پاداش کن پی اکریتو لروی انسان ایمان داره و تا بردبازی کن بو اوی انسان بتوانی به هویانو خوی بگینیت ناو مرگو باخو گلستانی که کرنوی اجرو پاداشت و ریگو دروازه که بو نزیگ بونو لخوای پروردگار و نهینی که لو نهینیانی که دل آرام اکاتو و اقره بدل اگری و دل آسوده اکات چی؟ آرام گرتن لبرانبر همو جوارکانی نخوشی و ناخوشی و نهامتیکان
ئارامگرتن ئەم بەخشایشانەی هەیە. کۆکردنەوەی ئەجر و پاداش هۆکاری نزیکبوونەوە لە خوای پەروەردگار و ئارامش و ئاسوودەی و ئارامی دەرون. جا بەڕاستی ئارامگرتن لەسەر بەڵاو مصیبەت و نەخۆشی و ناخۆشی و لەمپەرەکانی ژیان چێژێکی سەرسوڕهێنەری هەیە کە ئینسانی ئیمانداری ڕاستەقینە هەستی پێئەکا و خەڵکانی تر لێ حاڵی نابن. ئەو کەسانەی کە لێ حاڵی ئەبن ئەزانن دوای هەموو میحنەتێک منحەتە، دوای هەموو ناڕەحەتیەک خەڵاتێکەیە، و ئەن وەراء کل ئەلەم ئەجرا، و لە دوای هەموو ئازار و ئێشێکەوە پاداش دەیە. لا یقارن، کە ناخەملێنرێ، بەراورد ناکرێ. خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزە ئەفەرمێ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. براستي ببي قمان ببي دودلي بچسباوي أوانيك آرام أجرن پاداشتيان بسنورة، وخواي پروردگار پاداشتي بسنوري داناوا بو أوانيك خوگرو آرام گرو دامزراون. چن نعمتيك هي لو گورتر به انساني ايمان دار بەهۆی ئارامگرتنەوە خوای پەروەردگار بەسەری بکاتەوە بە پاداشتی بێسنوور و ئارامی و ئارامشێک کە دڵی دەوڵەمەند و پڕ بکا و دامەزراویە کە نەیەڵێ بەلارا بکەوێت و بلەخشێت. جا بەڕاستی چێژ وەرگرتن لە ئارامگرتن خەڵاتێکە بە تایبەتی ئینسانی بڕواداری بۆ خوا سولحاو تام و لەزەتەکەی هەست پێ ئەکام. چێژی ئارامگرتن لەسەر بەڵاو مصیبەتەکان هەر ئەوە نیە ئینسان لە بەرامبەر ئێش و ژانەکان خۆی بگرێ، یا وەکو ناڕەزایی و هاوارکردن بشارێتەوە، بەڵکو گەورەتر لەما حاڵێکی دەروونیە کە ئینسانی ئیماندار پێی ئەگا ئەویش ئەوەیە ڕازیە بە بڕیاری خوا و ئەزانێ ئەم ناڕەحەتیانە هاتوون ئەمانە خەڵاتێکی خواییان لە پشتەوەیە و دیارییەکی خواییان لە ناوە شاراوەتەوە کە ئینسان بەهۆیەوە ئەتوانێت لە خوا نزیک بێتەوە و ناڕەحەتیەکانیش بە ئاسانی تێبپەڕێنێ. کەواتە ئارامگرتن لە ژیانی ئیماندارە لاوازی نییە و خۆبەدەستدان نییە. ئەی چییە؟ ئارامگرتن قووەت و هێز و پێزی ئیمانە و نیشانەی دڵدامەزراویە و بەڵگەی متمانەی تەواوبوونە بە خوای پەروەردگار کە کاروباری ژیان و ئەمگەردوونە خوا ئەیبابڕێوە و خوای پەروەردگاریش ئەزانێت چۆن کاری خۆی ئەکا و ئینسانی ئیماندار ئەزانێت لە دوای هەموو ئێش و ژانێک خوای گەورە دەروی خێری نزیک ئەنێرێ بۆ ئەو کەسەی کە خۆگر و ئارامگرە. هەر وەکو پێغەمەریان ئەفەرمێ: ومن يتصبر يصبره الله، هەر کەسێ ئارام بگرێ خوای گەورە بۆ سەبرەکەی بەسەری ئەکاتەوە بە بەخشایشی گەورە، و خوای پەروەردگار پاداشتی بێسنووری لەسەر ئارامگرتنەکەی ئەداتەوە. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هیچ کەسێک نییە بەخشایشی و چاکەیەکی لەگەڵا کرابێ فراوانتر بێ پاداشتەکەی لە ئارامگرتن لەسەر ئەو ناڕەحەتیانەی کە دێتە ڕێگەی ئیماندار. بۆیە خوشک و برای ئیماندار، باش بزانین ئارامگرتن وێزگەیەکە، قوتابخانەیەکە بۆ پێگەیشتنمان. گرنگی ئارامگرتن لە ژیانی ئیماندارە یەکەمینیان کە لە چەند خاڵێکە خۆی ئەبینێتەوە، یەکەمینیان طريق إلى محبة الله ورضاه، ريغيك بو گيشتن بخوشويستي خوا ورازي بون با برياري خواي پروردگار، چونك خواي گورا فرمي والله يحب الصابرين، خواي پروردگار آرام گراني خوشوي كي مادام خواي گورا مني خوش بوي كا آرام بگرم دي منش خوام خوش اويتو آرام اگرم. خالي دوهم سبب لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات، هۆکارێکە بۆ شۆردنەوەی گوناهەکان و لێخۆشبوون لە گوناه و تاوانەکان و بەرزبوونەوەی پلە و پاداشت و ئەجری ئینسان لە لای ڕەب العالەمین.
هل وكو پیغمبری خوا افرمی صلی الله علیه و سلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. پیغمبریان فرمی هر مسلمان یک لجیان روزانه توش ببی بکوسپیک بلپریک بازاریک بغمیک بپجاریک بناراحتیک بناخوشیک بدلتنگیک حتی درکیک که اچه بجسته الا خوای پروردگار گناهی پی اورینه. سیری او پاداشتا گوره که همو ویزگکانی ناخوشی و ناراحتیکان خوای پروردگار جل جلاله پاداشتی بوداناوین که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پی را گیاندوین. خالصی همینیان یجلب السکینة و یبعید الجزع و التوتر. آرام گرتن آرامش بو خاونکی بدس اهینیا و پجارو دل راکیو نارحتی لخاونکی دور اخاتو. فمن صبر هر کسی آرام بگریا شعر بالراحة الداخلية هست با پشو اسراحت درونی اکا. خالی چوارمینیان يمنح العبد قوة إيمانية يجعله يرى الأمور بمنظور مختلف. بخشش خلاتك كإنسان إيمان دار لهذه إيمانك وبدسي أهيني خوبينين ولناو آرام قرتنا كإنسان إيمان دار بچاوي دل شتي قورة قورة أبيني لبر أنجام آرام قرتني. فيعيش بقلب مطمئن که جیانی اگوزرینی بدل یکی دامزراو و خالی پینجمینیان نزیگ بونوی لخوای پروردگار و خوبینی نوی لناو ویزگی نزاو پارانو دا که پیغمبری خوا افرمی وعلم ان النصر مع الصبر باش بزانن سرکوتن و یارمتی خوای پروردگار لگل آرام گرتنایا و ان الفرج مع الكرب و دروی خیر لپشت نارحت يكان ويا وأن مع العسر يسرا ولقل همو قرسايو سنجينيو نارحتيو خميكا خوشيو شاديو آسانكاري بخلات ديبو إنساني بروادار. بو يكا إنساني إماندار رازية بو قدري كخواي پروردگار ايهنية تريغي وأزاني أم گردونة لجير چاوديري رب العالمين آيا و ازانه که خوای پروردگار جیان ابا بره و بویا که نارزایی در نابره ورسی نانوینه پر توبوله ناکه لحضور رب العالمین بلکو آرام اگری لهمبر کار بجه رب العالمین لجیانیا پاشان هست اکا که امنا رحتیانه هو کارد بو اوی بهوی و خوی لخوان زکاته و تی لجیانی دا زیاتر قایم ببیه پتو ببیه بهیز ببیه و هس اکا که دعا کانی هو کارن بو نزیگ بونه و لخوای پروردگار و لناو جیانی دا ابینه لپش پرده آرام گرتنه و بخشایش و خلاتی گوره گوره هیا و پاشان انسان دلی آودان ابی با آرام گرتن و لناو جیان و آزار و نارحت یکانا هیوا ابینه تا و بوی خوای پروردگار لزوترین کاتا جیانی اگوره لو نارحتی و بو بهاری کی پر لآسودهی و پاشان انسان ایماندار یقینی هی که خوای پروردگار فراموشی ناکا و پشکیوانی اکا و خوشی ایویتو ایوی پاداشتی گوری بداتا و لبرانبر ارکو کاری گوره انجام دانا. خوشویستانو بر ریزانو گوگرانی عزیز شوه نوارکانی چه جوار گرتن لآرام گرتن لسر نارحت یکان لچن خاله که خوی ابینه توا یکمین یان آسایشی درونی و نکوتن ناو ناومیدیو نارزایی در برین اما یکم آسواری لزد ورگتن دوهم زیادبونی ایمانو بهیزبونی پیوندی لگل رب العالمینو دلدا مزراویو خو تسلیم کردن به قراری خوای پروردگار. خالی سی هم دسخستنی هیزی ناوکی لناو دل و روح و هناو دا و خو قایم کردن بو ماملا کردن لگل کسب و لمپرو
هجارکانی جیانا خالیسی هم گیشتن بسرکوتن و پشتیوانی رب العالمین چون که خوای پروردگار وعدی داو که پال پشت و پشتیوانی آرام گرانایو و لگلیانو و آیندش بو اوانا خالی پینجم گیشتن بپاداشتی گورا و رزگار بون لعذابی خوا هر وکو رب العالمین فلمه سلام علیکم بما صبرتم صلاوی خواتان لسر بیب لبر انجامی آرام گرتنتان فنعم عقب الدار براستی باشترین و چاکترین مالی پاداشت ورگرتنتان بدسی ناو که عقبا یک یک لناوکانی قیامت که دو منزلگی آرامی و آسودهی انسانی ایمان داره که یک یک لناوکانی بهشت یک یک لناو جوانکانی خلات رب العالمین که لبهشتی برینا ویزگه یک لو ویزگانا خوای پروردگار داینا و بو آرام گران ای ایمان دار چون بگینا اوی که لناو تاقیگی آرام گرتنا سرکوتو درچین یکمین یعن هست بکین که خوای گوره لگل مانایا و خوا فراموشی نکردوین و خوای پروردگار لوشتانی ایهینه تر ریگمان خوای گوره بی آگانی نعوذ بالله و خوای گوره لما مالا کردنی لگل بندکانیا حالا ناکا دو همین یعن بیر کردنوه لچیروک و داستان و بسرهاتی پیغمبران و پیاوچاکان و خواناسان که چون به هوی آرام گرتنوه توانی ویانه ببنه پیشنگی جیان لهمو جیهان و لناو مروفایتی دا سی همین یعن ایمه به هوی زور پارانوه و زور نزاو زور لدرگای خوادانو زور خیوابون بخوای پروردگار خوای گوره خلاتی وزی آرام گرتن من پی ادا و شوینواری گوره لدرون مانا جیگه اگریه خوشویستان و برزان پاشان ایمان من بهیس ابی بهوی آرام گرتنوا چون که انما العسر یسرا انسان لدوای تی پراندنی نارحتی اکان خوای گوره شادی و خوشی پی خلات اکا خالی پین جمین و کوتایی سوربون لسر یادی خوا و زور داوای لی خوش بون لخوا و چکی آرام گرتن همیشه بدست و شان و سرمانو بیا وصبر و ما صبرک الا بالله خوای گورا فرمی آرام بگرا لآرام گرتن تا هانا بر بولای خوای پروردگار انسان به هوی اووا اگات او منزل برزا کوتایکی بفرموده کی پیغمبر یانه هینین که افرمی عجبا لامر المؤمن براستی جیگی سر سرمان کارو جیانو هلویستکانی انسانی بروادار ان امره کله له خیر همو ورچرخانو هلسوکوتو کردارو رفتاری ایماندار چاکو خیره لیس ذالک لأحد الا للمؤمن اما بو هیچ کسی اگنیا ام جی سر سرمانو پاداشتا گوره الا بو بروادار نبیم لبر انجامی ام دوشتا ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له اگر خیر و خوشی و چاکو ناز و نعمت روی تیبکاو بسریا برجه سپاس گزاری خوایا الحمدلله اکا شکری خوا اکاد و پیزانینی هیل خزمت رب العالمین لبر انجامی ام سپاس گزاری و الحمدلله و هیوابونه دا خوای گوله پاداشتی اداتو و این اصابت و ضراو اگر نارحتی و پجار و خمی که روی تیبکا صبر آرام اگری خوی اگری بی ادبی ناکا لرگلانا دا پشت بخوا ابسته فکان خیرن له اوش خوا بخیر بوی انوسی لکو تایی کوات آرام گرتن ویزگه بو انسان ایماندار لهمو سیکترو ناوندو پیگکانی جیان منده لشو لروجا لهر چوار ورزکا لهر دوان زمانکا لهر سی روجکی مانگ مانا لهر حود روجکی هفته مانا ایما اوتاین لناو ویزگو تاقی گو تاقی کردنوی آرام گرتنا بو اوی همیشه لچنی نوی پاداشتی گوره دابین دو تاقم هن که پاداشتی کردوکانیان لای رب العالمین و بیستنوره یکم آرام گران دو هم رو جوانان داواکین لخوای پروردگار خوای گورا یارمتی من با لبرانبر همو نخوشی و ناخوشی و گرفت و مشکلو نارحتی کان آرام گربین
خوای گەورە لە گوناه و تاوانەکانمان خۆش بێ، هیدایەتمان بدا، دامەزراومان کە، خوای گەورە باری ناتاقەت نیا بەشانمانە، هەر ناڕەحەتیە هاتە ڕێگەمان خوای گەورە بە سەبر و ئارامی دامەزراومان کات و بتوانین بە جوانترین شێوە تێی بپەڕێنین. سەبری جەمیلمان هەبێ خەرکو و یەعقوب سەلامی خوای بفەرمی فەسەبر جەمیل والله المستعان على ما تصفون. خوای گەورە سەبری جەمیل بدا بە ئێمەش بەو شێوەی پێغەمبەران و پیاوچاکان و صالحان لە بەرامبەر خەم و ناخۆشی و نەخۆشی و ناڕەحەتیەکان بوویانە. خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ، لە مردووەکانمان خۆش بێ، شیفای نەخۆشەکانمان بنێرێ، قەرزی قەرزارەکانمان جۆرکە، پاداشتی گەورە بۆ مامۆستا و چاوساق و نەسیحەتکارانمان بنووسێ. خوای پەروەردگار ڕەحم بە خۆمان و ماڵ و مناڵمان کە، ڕەحم بە وڵات و خاک و نیشتیمان و میلەتمان کە. خوای پەروەردگار بە ئەمن و ئاسایش و هەرزانی و خۆشگوزەرانی و تەبایی و برایەتی بەسەرمان کاتەوە، لە نەهامەتی و ناخۆشی و تەفرەقە و پەرتەوازەی و نائارامی و شەڕ و ئاژاوە و فیتنە بە دوورمان کە و سەلامەتمان کە. خوای گەورە پاداشتی ئێوەش بداتەوە، پاداشتی هەموو ئەو کەسانە بداتەوە لە پشت ڕادیۆی میحرابەوەن بە مادی و بە مەعنەوی، و لە پشت هەموو ئەو کەناڵانەوەن کە پەخشی خێر و هیدایەت و چاکە ئەکەن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا سپاس و ستایش با ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جان پاک پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي گورا برجه بسر دلو درودي همومان خوشحالم اوزارش لزنزير باسم ميجوه كي خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمتان گيشتمو عزيزاني من قلت من كاتك دولتي مرابطون رخا وموحيدة كان بسر كداية عبد المؤمن كري علي شاري مراكش يعني نومانك أبلو قداو قماروان داو باشان مرابطون كان يعني رخان دونو هاتنا سر حكم ألاكوات دا حالي أندلس لو بري خرابي بو لبروي خلطي أندلس مرابطون سن بهانان هاتنو لكل ظلم وستمو كشتني نصراني كانوا مملكة قشطالة وليونا كان يعني كربونا والله ميساوا دولة مرابطون نما بوية براستي مملكة كان مسيحي دستيان بزمو زول كرد بفرصتيان زاني كإستا طولي خوين لمسلمان كان بكنوا باسي اوه مان كرد يكم شوين كشاري مريبو كقرتيان شاري مريا شاري شي دور بو لمملكة كان مسيحي مملكتاني نصرانيا كان بلام اوان بهاو كاري اوروبيا كان وفرنسيا كان تكسر اوبو هستا كشتيان بردو امشاريان قتلو عام كردو وصار 10000 افرتي جوان وريكو بيتشات هر همو لبو خوانو لو ملكا كانو لو باشا كاني اوروباي بردوا اما صالي 530 يقرويدا اما لقر هاتني حكمي دا صلاة داران موحدين لبو مغرب سالي 542 امر رويدا يك سال باش هاتني

وانا زور زور ازيتي مسلمانان يانداو وزور اشكان زو ازار وعذابي شان ديت ومسلمان كان لسردسيان مسيحي كان هر بوندا واسيا نهينا بركو اتن لخارجي اندلس برينوا لجبل طارق هات نخوري شاري ان تونس يانداجير كرت شاري تونس كسندا صالة كمسلماناني لجياوا هاتن شاري تونس شان كاوقت لمن دسي مرابطون كان نما بو بلا موحد كان زور د صلاتي انا سقيم نبو بو شاري تونس شان بو خيان قرتوا طبعا لصالي 533 كذا كاتن لصالي 1638 ميلادي ابو بكر كوري العربي ابن العربي قاضي ابو بكر هستا بخوي لا اندلس روا هات لاي عبد المؤمن كوري علي لمن در باسي حال وزعي أندلسي لبوكر كبراسي بيش مرابطون كان هاتن إيمان قطار كل ظلم واستمو لنا راحتي مسيحي كان إساج نبي إيوا بين براسي إيمان قطار كان لو نارحتي كتيدا بوي عبد المؤمن وعدي بيدا قلت باشا من يجدين بهاورتان وإن شاء الله قطارتان دكم لو ظلم واستمي كوا نصراني كانوا مملكة كاني نصراني لإيوا ديكن طبعا أول زاري عبد المؤمن جيشي بسوشي نارد أم جيش التناتسوبو أو شوناني كمرابطون كان حكمي علي دا كده صلاة كان يعني يس أنه بيان قلتن كمرابطون نماوا إما إستا لسر حكمين أقر رازي بحكم إما بمين وأقنا لا عند بردو كسيشي كبخوين عقلان قرتبايا دان كربوالي وقوري أو منطقة دا زاري دوام أو زارة باش أويكا او شوناني كمرابطون كان لا اندلس قلت بيان هموي ورقرتوا ان زاري دوم جيشي شي زور قوري نارد يكمي شد ككردي براسي تواني شاري مريي لبندستي مسيحي كان ورقرتوا يعني دو صالي بس داتسوبو او كارساتا قورشي لسرو دا بسراتو بلام تواني براسي عبد المؤمن شاري مريي ورقرتوا لمسيحي كان وباشانش هلا لاي خوشانوا شاري تونسي شيلي ورقرتوا اموي رواني اندلس كرنوا وباشانش ليبياش كمرابطون كانش نيان تواني بودا صلاة لسا ليبيا بيدا كان ليبيا شان هاوش تجير حكمراني خوان استا عبد المؤمن كري علي دولتي موحدون براستي مملكتك ينظر فراوان بوا لفراواني دولتي مرابطون فراوان ترى بوه صالي 558 عبد المؤمن كري علي فوت أكاو أمريتن كذا كا صالي 1663 ميلادي لباشا خوي كريشي بزيدي لي نبي يوسفا بلام يوسف أو وقتي 822 صال دبي بس براستي يوسف كريشي عاقل كوريشي زانا كوريشي دانا كوريشي ريكوبيك وحيز برواشي بو مسائل محمدي تمرتو بابي نبو حيز نا إيماني بمحمد مهدي هبو نا إيمانيشي بو قران كاريو بو أسلوبيوان هيبو كأوان هيان بو أو نيبو زابوي براسي زور بياويشي عادل بو بياويشي بدينيش بوكو بابي بدين بو بلان بوكو بابي خوارش نبو بلكو زور عادل بو وزور عشق علم ومعرفتش بو وبتايبتي فلسفة زور مرقي فلسفة بو بوي همو أواني كلا بابت فلسفية و دستش بالاين هبوا و إبداعيان هبوا أواني هر همو لخو نزيق دكروكو ابن طفيل و ابن رشد اواني هر همو لخوني زيك دخلصتوا كبراسي تقول بخوي كسيك بو عشق علمي فلسفة بو بلي يوسف براسي 22 سال حكمي كرت بخوش عمري 22 سال بو 22 سالا حكمي مملكتي موحدوني كرت حر لو اوي باسي دو عالمتان لو بكم كلا سردمي او بياوا يوسف بيدابون بين خوش باسي هم كم يكميان ابن عوامي أشبيلي أو عالما كان أندلس باز كم نق المغرب أوانا ابن عوامي أشبيلي تاقا عالم يكبوا كلا سردمي خوي زيرك ترين كسب ولا فلاحتي لا شوازي خولكان أنواعي خولكان أنواعي داركان ساندني بروبو مكان كاتي بروبو مكان زور كردني بروبو مكان يعني براسي معلوماتي قلق زوري لا لمسائلي فلاحتي هبوا لمسائلي قلمو جو دانوي لو قجو جياو قلو قلزارو دارو بار هبوا
يعني سبحان الله وكتبه شيء قال قال زور شيء دانه وهم كتبه كان شيء ترجمة زبانه كان أوروبي كراوة كبراسي أوروبي كان زور استفاده شيء زور يعني

معلوماتي او كابراي ديد كابن عوامي اشبيليا كسون توانيتي او هم ابداعات انا لفلاحتي ولمسائل زراعه دا لزماني خوي بيدا بكا زابوي ام بياولا صالي 580 وفاتي فرموا دو من كس كباسي بكين ابن طفيلة. ابن طفيل يشيكا لحرف فيلسوف قبر كان عالم اسلامي براستي بياويكي موسوعي بوا براستي بياويكي زور زيركو بلي مد بوا لفلسفة دا ولا همو علوم مكاني تردا بلام تسوك زور فلسفة بصر غالب بوا لو يهر ابن طفيل وكو فيلسوفيك نوبانجي در كردوا لعالم الإسلامي دا ومشهورة كتابي تشيهي ناوي رسالي حي كوري يقظان اما مشهورة لحر كسيكا توزيك توسقالك اگر مرقي فلسفة بي وخريجي فلسفة بي وفلسفة بخوينيتوا ابيك ام كتابي ام رسالي ابن يقظاني او ابن طفيلي احيي كوري يقظان بخوينيتوا سوك اما باسي بوصونكاني خوي لبابت فلسفة ولو كتابة دكاتن وكو تسيروك وكو باسي او رسالة حي كوري يقظان دكاتن طبعا ام ابن طفيلة سوك لقر يوسف زور برادر بون لقى يوسف حاكمي موحدة كان لبرو يوسف زور مرقي فلسفة بو كسي شي تلي شي لخوني ذكر دوا كأوش ابن الرشدي اندلسيا طبعا ابن الرشد يعني براسي يشيك اللوبيا وموسوعياني كعالم إسلامي افتخاري بيدك ابن الرشدي أندلسي براستي زيرك بوا زاري لفقه دا يعني براستي عقليتي زوزور عزائي بيها بوا كتابك بداية المجتهد ونهاية المقتصد أو أروع كتاب لفقه إسلامي كبراستي فير ملكي فقيدك أو كساني كآرزوي فقيان هيا او كسي ايانوي ملكي اجتهاد يعني للا دروز بي او كسي ايانوي براسي ملكي فقه يعني للا دروز بي ابي ابدا بكتابي بداية المجتهد نهاية مقتصد ابن رشد بخينتوا هيس علاج زينيا براسي فير استنبات الدكا فير سونيتي حالي بون الدكا للنصوص اما زور قرينجا هر كسيك هر ما مستايك هر داعيك هر زانايك اقابيو براسي زور زوان حالي بي لفقه دا دبي ملكي فقه للا دروز بي لو حالي بي ام فقه سون دروس بوا أما أحكامنا تسون لم آيات وحديثنا هاتي ندري نكسك دي نلا حالي نلا أصولي نلا هيز دزاني لو قوري بيقسام بكاتنو بخوشي دزاني تسبلتن براسي أمانة أم كتابة خاصة كتابي بداية المجتهد أيسا ما شاء الله شرح كراء بسندها مزلت كأوا براسي هر كتابة قرينجا كاني أو سردمية كدتوان بلهم كزور زلوريا هم داعي وبان خوازيك أم كتابة بخينتو بلي لسردني يوسف دا براسي أماني كعشق فلسفة بون هميان لا حاكم يوسف حاكمي موحدون زيك دبونه بتايبة ابن طفيل هدسي عالمي فلسفة باية يكسر قناعتي بيده هناك به لخزمة يوسف دا هندق آراء وبوسوني خوي لبابة فلسفة وباز بك بلي براسي أمانش أم عالمانش هبون ام زانو دانانش لسردمي خوي هبو بلام اوانا سردمي يوسف پيراگيشتن با يوسفي بگن نه لسردمي محمد كوري تومرتو لسردمي عبد المؤمني كوري علينا او يوسف براستي پياوش عادل پياوش عقل پياوش عشق علم زانز بو بايا علماء كان ليني زيق دبونو بلام او كان يتر وكو محمد كوري تومرت هس عالمه چي ليني زيق نبو براستي برواي بكاز نبو ايمانشي بهس كاز نبو بل خوي يقول من محمد مهدي ما كسر بري من محمد مهدي علم لك زور ناقري تقول بخوي خوي قمع المفلسفة وعقل وما تقدر هذا نزابوه يعني أم عالم قورانا أقل ببرسي باشا أو عالمانا هبونا تسون أو الرداية كاكا أوانا لزمان يوسف دا أوانا لأندلس راهات وخاصة أو ابن الطفيل ابن الرشد لعل لسردم يوسف دا سك يوسف عشق علمه عشق فلسفة أبو حزي ذكر أو أنا لينزق ببيته أو أنا لدوري يوسف يخربونه وتوانيش أن براسي بهمة يوسف وبحولدان يوسف وببرجيري يوسف يبو أو أنا شتواني أن براسي توري يعني مرحلة شيء زور جورة ببرن لبابة علوم كان وبتايبتي لعلومي فلسفة ده إن شاء الله لا حلقة دهاتو باسي أو دكين دي بزانين يوسف سيب سردي أي مملكتي أندلس سيب سردي أي مسيحي كانوا مملكتي نصراني كان تيان بسردي لب حال وصعدة إن شاء الله بخدمتان دجمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيور بو سندني ما في رواي تشيني روتو قدار

أنفسكم وبوسان وبوجام نقل كروان رقابرين فردي شوي رشو سامناك بتشكي خوش

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: خوش ريستان أعزا لهرك يا بن سلامي الله تعالى ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جاري كدي كاش بقرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لآتي صدو تشلو يك بدواو داستان داستاني بيغمرك لبيغمرة نزي زكاني آز زكانو خوشوستكاني پروردگار من اويش صالح بيغمرة عليه الصلاة والسلام پیش داستانی قوم صالح كثمودة باسی داستانی قوم هود من کرد كعادم ام دوان زور نزدیک لیکو راست و خو دوای نوح هودیت دوای هودیش صالحه دوای قوم نوح قوم هودی كعادم دوای عادیش قوم صالحه كثمودة اینجا ام دوانه زور نزدیک لیکو هم لزمانه هم لمکانه هم لشوی جیانیانه هم لشارستانیتیشه هم لگلیشه چون که هر دیشان عربه ام دو پیغمبره عربه علیهما الصلاة والسلام که پیانو تری عربی قومکان پیانو تری عربی عاربه البائده العرب العاربه البائده یعنی او عربانی كبرت شلك عربون بعربي قسيان كردوا بزماني باراويق عربي قسيان كردوا بلام لناوچون تفرو تنابون يتر نويان نما وتوجك بالروادار كان نبي بيانو تري العرب البائده ابينين للقران ام دوانا زور زور جار بيك وباسكري اكو الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أوافرميتي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد دوي أو يخسر باسي قوم ثمودك وأنه أهلك عادا الأولى وتي وثمود فما أبقى لسورتك ديكا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا يكسر دوي عاد ثمود دوي ثموديش أصحاب الرس أصحاب الرس كين قوم لوط عليه الصلاة والسلام هروها كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بيكو باسكرين بهمان شواز لسورة أعراف هودة فصيلة ذارية قمرة سورة كتابة شمانية ترخان كراوة بوباس كردن لقوم صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام كبيانو تري ثمود سورة الحجر سورة الحجر سورة الحجر حجر أو ناوتيك قوم ثمود تياجياون كالنوان تبوك مدينة داية لنوان تبوك مدينة داية دواي أويكا بروردقار قومي نوحي لناوبرت برواداران معنوا بلامنا وكانيان برابر الرويان كرتا استمكردن لخبايبون بتبرستي ديني حق ينوازلي هنا ايتب بروردقار هود بيغمري بوناردن عليه الصلاة والسلام دوای اوی که باوران پی نه هنا کمک نبی، خواهی گر آوانیشی لناورت، آوانیشی لناورت، این تن نوا بر وادار کن ما نوا، لبروا داركان لنا وكانيان جارك ديكا وازيان لآيني حقنا دسيان كربا دنيا طمع دنيا استمكاري بتبرستي لخبايبون قرنجيدان ديان با ما دو ما ديقراي وكو جانكي ما تريليا زمانا أجين طواو بس تنها مادة مادة بوية پروردگار پیغمري كان بوينيري اويش پیغمر صالحا عليه الصلاة والسلام ام پیغمرا نازدارا بزمانكي شيرين وكو پیغمرا كاني ديكا بزمانكي پرلا مهرباني پرلا خوشبستيا پرلا دلسوزيا پرلا سوتانا بو غلقي قسان لغلاكا قلو ايو بو او همو نازو نعمتا چاوي تير نكردون بو نازو نعمتا بوته كالي وي مغرور بن پش لالله بكن لبردامي حق بكن بو شكري الله ناكن بو استمكن بو بونة استمكار بو روناكن وآيني حق بو ازلم بتانا نانن زور زور بغمجيني ودلصوزي ومهرباني وأمين وقسان لغلاكا بلام أوان هر قلطي بيكن سكايتي بيكن هر رشي ليكن أيانوي تيروري كان بيكو جن بمي منا تداواكن أقر رازقوي باس زاي خوا بيت سزامان با منت تان نبي باخواكت سزامان بدا بمي منت أم آتانا باس يودا سالمان بوكا چن آیت یکم همان فرمایشی شیرینی پیغمبرانی پیشوتره کذبت ثمود المرسلین و کچون فرموی عاد کذبت عاد المرسلین عاد المرسلین کاتی عاد گشت پیغمبرانیان بدروزانی امانش بهمان شواز ثمود گشت پیغمبرانیان بدروزانی اذ قال لهم اخوهم لبیکی هودون لبیکی صالح ألا تتقون أو كاتي براكيان نوح بزماني كشيرين فرموي أهلي أخوتان ناباريزن لسزاي إخوة لتوري إخوة لأنجامي أو استمكاري أو قندلي كيكا أخوتان ناباريزن إني لكم رسول أمين أما فرمايشتي بيغمران بيشوترا فرمايشتي بيغمر صالحشا بدلني أيوة من نردامي كي زوزر آرامم زور أمينم دسباكم ناب ما هو كاري تقداني ولاد تقداني جيانتان تقداني برنامتان تشي نادم هاتم راسي بكمو جيانتان جوان بكم لبرو بميننوا دا صلاتان بمينتوا انجا تماعا لسلوتو ساماني ايوانية فاتقوا الله واطيعون دخوتان باريزا لتوري الله لساي الله لم يأسيك داينا وستم كارو لخباي بوان كان جامكي لنا وشونا وأطيعون قرايلي من بين سودة بينا زرتا لنادم وما أسألكم عليه من أجر بيش يوازي داي باداشتا لناكم إن أجر إلا على رب العالمين باداشي من تنها لسر بروردقاري جهانيانا دولة مني دولة من كان إن جاء فرمي أما تايبت من تيكي قومي صالحة عليه الصلاة والسلام فرميتي أتتركون فيما هاهنا آمني في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون آية وخيالكا وأزانا إيو بأرامي ألي ردا بممين نوا لو باغو باغاتا لو كان ياو سرچاوي آودا وزروعين ولو كشتو كالا لو زوي وزارا ونخل لو دار خرمايا باغو باغاتو بيساني دار خرما أو دار خرماني طلعوها هضيم شكوفكي ترى ناسكا نرمة شيرينة زوهر سكري شكوفكي يا برهمكي كخرماكي هضيم هضيم ترى ناسك نرمة هرسكري هضيم شكا هر ای خیت دم تو و کوی هر سکرده بیه. یهش تانات خورد و هست کی و کوی هر سکرده بیه وایه. بی زرر، بی زیان. اینجا و تنحیتون من الجبال بیوتا فریهین فریهین. ایوا لکی و کان خانو هودا داتاشن دروس کن فریهین قراءتک قراءتی پنجلا قراء عشرة فارهين قراءتي بيج لقراء عشرة فارهين دو معناه بخشي معناه كم يعني أويا شادمانا جوي بينادا شادمانا جوي بينادا فارهين معناه دوميان زانيانا ماهرانا ليزانانا خانو دروسا كان لكيو خانو داتاشن لبرد خانو داتاشن جابو الصخرة بالواد انجا خانو كشكو تلاريال لدو جياد روسكر لدشتكا سهول لدشتكانا انجا لكي وكانشا كي يان داتاشي كي يان كنكر خانو يان دروسكر جور يان دروسكر بشيوازي كي زوزور جوان ديزاني كي زوزور جوان كواتا فارهين دل شاد و شادومانا بلام جو ناداني چون دروس یکن انجام قی چیه استمل هزار کن بود دروس کردنی هزار و کویل بکاریرن استمیان لیکن جو نداد معنای دو میشانو تمن فارهین یعنی چی یعنی زور زور زیرکانه لیزانانه ماهرانه ای فارهین فارهین به معنا مغروری استم کردنه استم کردنه بر عواردی خود آن روز یکن استمی پی یکن مغرور بون لخو بایی بون هر دو معناکش لایتکا مبستن هر دو معناکش لایتکا مبستن اینجا احزده کنم ریک امایی که یکن لگورترین و بهیسترین پیامی الحاد پیامی الحاد الحاد نسر چند پیگو کولاکیک ستونک خوی گرتوه بتيرو تسليل لكتيبي وريني الحادة باسي بيجا كاني الحادة مكردو اكي لبيجا بهزا كاني الحادة ويا العبثية رك بياني ومشركاني كون وآزاني دنيا بوجقري تعتواني زور بكارين استمبك فيلبك دروبك قدليبك قولي خلق ببرا تونك جيان كمرديتر في اللي بقى طوابي زندبونوان نيه دادگایی نیه الحاد لهیچ او بونج به معنی چی؟ الحاد باور روایه که ام گردونه لهیچ او دروز بوا لهیچ او دروز بوا لخوی او بچانس بر ریکوت بصدفه لهیچ او دروز بوا که لهیچ او دروز بوا پیامیه؟ نه خیر و شر زانه؟ نه ام گردونه بی پیامه ام گردونه خیر و شریط یعنیه ام گردونه چاک و خرابی تیدانیه اما سر گورکان الحاد دانیان باودا ناوا بوی سر گورکان الان چی؟ ایکی غلوانه ریشارد دوکینز تخلات نوبلی هیل کیمیا ایسا باو چی ملحدکان اجماره کری الان همو پرسیارک سبارد و مبزگرائی همو پرسیارک سبارد با ما بس جرايل قردونا أبي فراموش كده شو كبوني نية فرودجار فرمي أفحسبتم أنما خلقناكم شيء عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون أي وازن إيه إما يوم أنا بقالت درس كده بقالت درس كده إيه وجارت الناقرة نوبلا إما طواو الحاد لسر ودرس بوا الحاد لسر ودرس بوا سورينو ألبرت كامو ألين بير كردنا ولا ويكا ام قردونا بديهي نريكي ايش الله يا خدايا اما بونينيا البرت كامو الله يجي علي اما خو كشنكي هزريه انتحار فكري كباورد بوهبه كخدايا وبديهي نريم جيهان ابوه دوكينز لدي معنى كبرساري اللي اكري علي باشا بچي بيوري اگر خدا نبي نعوذ بالله اگر خدا نبی بچه پیوره بی سلمینین کسی که اغتصابی کچه که داماوکا چیکی من الله کرد. بچه پیوریک بی سلمنی که ما توانه. ای اما حالیان توانه. حالی اما رکو کوایه که من الله کل دایکه بله بری پنج پنج شش پنجی بود روز بود. حالی. حالی کی سرچشته؟ بالام بله توانه نیه. چون که دوکین زلی چی؟ حالی لدروی باز نی دین نه تو اینی بی سلمنیشته که پیوتره خیر شر. چاکا خرابا لدروی باز نیدین نه توانی بیسلمینی هیتلر کاری که قیزون و خرابی کردوا کات جینوسایدی جولاکی کردوا الله نه توانی بیسلمینی بویا همان بیری مشرک کن اتترکون فی ما ها هون آمینی اما مستمعی کن وازانن کس دادگای تان ناکن طولتان لی ناکتو سری هیزی بازوی خوتان کن سری عقلتان کن سری سروت و سامان و دا صلات تانا کن هر اوانا با عرضی خوتی تر پاشا گردانی لی خورا سمکا شتیوانیه و گورترین بلگی بونی روشک دادگایی مرو ویتیا بکری اوکو وحید دین خان علی چی؟ علی ایما اگر او نبوایا قد تینو ما نابونا اگران بدوی آوا که تینو مانا بلگی لسر اوی که لزوی اشتی که ناوی آو تینو مان تینو تیم هم مشکینی اگر خواردن نبوایا قد برسی من ناوی کاتی اگر رین بدوای خواردن او بلگی لسر اوی خواردن هیه بوی اما برسی من بوی هر چی مروفه لیک مروف و تایسه تا دو مروف بدوای دوشتا اگر رین نای دوزیتاو بلگی لسر اوی بیر روژه کبی او دوشتی تیدا بدوزه تو برجسته بی برچاو بیبینی کامرانی لگل داد پروریه داد گریه همو من عشقی عدالتی مالا مای بینی کمی چه بینی همو نبینی سمکاری وامان هی پنجا میلیون کسی کشتوها بلام بخوش گزرانی با تسرو اجمره و خلکیش به هزارها و میلیون ها چپلی بولیدن فرمیسکی بور رجن خوانکن به قربانی کس دازگایی نکدوها دادگای شبکی دادگای لسر توانی کسی چیکی تو توانی تولای کسی چی باب که تو یک کس اینجا او کسی که کجراوه چی پی بخشی؟ هیچ هیچ بوی دوستفیزگیاله چی؟ لبراینی کرامازوفا علیه اگر خدا نبی هموشت حلاله بالفعل وای اگر خدا نبی هموشت حلاله والتیر ای اکو پاشکوی بقسقی دستوفیزکی علیه چی؟ علیه اگر خدا نبو ارکیسترشان من دروسی کن چونکه جیان ببی خدا نبی جیان ببی خدا نبی خدا نبی چوزانین خیر و شر کامی چوزان خیر و شر کامی وی از دکنم کچی اوان والامی ام پیغمبر نازارا بچی ادنوا افرمی دوائی اوا افرمی ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون جو الرايغلي كساني زيادة رو مبن زيادة رو كين أوانا كبر دوام قندلي وخرابيك بلام قد شاكشناك قد شاكشناك لذا أبينين مسرف يعني زيادة رو يكردن إسراف فاني لا بارئ خرج كردنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا خواردو خواردنوا نبي زياده الروبي لخواردو خواردنوا ايه والذين اذا انفقوا تي لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لك هاتي خرجيه خرجيبو خوت بورولت بو خزانه خرجي بمعنى صدقه شدوشا لنيواني رجدياو زيادة الروية لنيوان رجدي بخيلي زيادة الروية باش زيادة الروية ما هي لقناه كردنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ها جميعا أي أو بنداني كزيادة الروية أن كردوا لقناها بأميد مبن للرحمة من للرحمة الله الله لهمو قناها كانتان خوشة بأبوريه أقر بقرين وتوبك باشا بلا مو كسانين كزيادة رون لقناها كردنا وتوبنا كان أوانا أكو فرعون إنه كان عاليا من الشي من المسرفين لايتي كديكا بل أنتم قوم مسرفون لوط بيغمر بقوم كيه فرمي عليه الصلاة والسلام بل أنتم قوم مسرفون لايتي كديكا وأن المسرفين هم أصحاب النار كاتا زيادة الرويان كردوا لقناها لستم كردنا أوانا كين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نوم كومل هبون وكملي نو حزب قندل استمكار نو كوملي مافيا استمكار استميان كردوا بارو سروتو سامنين كو كردوا تو لسر حسابي خلقي جهنة دايوته ما في خلق أدن نايدن نخير باشا إجابوا إلي ردا نخوي نواركي يسبلاو وتوا قنجا كان الزوزو بيسر سامن الله يتي الله يسيري قرآن بكا لهجي قايكا وشي مدينة هاتو كخواي قورا بفرمي لناهم بردوا هميشة باس باسي چيا قرية بلام أما هاتي كافرمي وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون برو برو دواي أو أخواي قورا فرمي أو مدينة من تيكو ترادا روخان من مسريكا روخان من مسريكا على كل لولاما وتيانشي سيريكا أما قصال قل دا صلاة داركان عنين قصال قل خلقي تشيني دو مايف ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يا سايكي عز كانم استمكار هميشه قز مكان دروسيا كان تشيني خوار واستمكار دروسيا كان أونا قربان قربان قسان لغلا كان بالروح بالدم قسان لغلا كان تشبلان بوليدن سيخريان بوكن سروا تسامان لخنا خزمتيان تشيني دوما بس من هجار نية نانا أكري هجار بي أكري دولمان بي أكري بزيشك بي أكري ماموساي أيني بي أكري أندازيار بي أكري شاعري بي روشن بيري بي رومانوسي بي بقلا مكانيان خزمتكاري سلطان ظال مكانا بوتاركانيان خزمتكاري سلطان ظال مكانا ببارو سروا تسامانيان خزمتكاري سلطان ظالم كانن بدنك كانن بدني روح شروط سلطاني ظالم امينته ولا سر حكمك ابيني كشي هيش تعبر قري لو انا كان كاتي صالح بيغمر عليه الصلاه والسلام بزمانك شيرين بيانا فرمي ولا تطيع امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ان لا والله ما لنتي براسي براسي تجادد ليكرا وعقل لدسا وشيد بوشيد سيرك بزانا تشيني دوام كداماو عقلي لدى سدا عقلي فروشي بسلطان مالي فروشي نك مالي فروشي مالي بختك أبو سلطان سلطاني ظالم عقلي بختك أبو سلطاني ظالم دني بختك أبو سلطاني ظالم برقلي لسلطاني ظالمك برامبر بيغمريكي الله وسيتوا وتيانشي قالوا إنما بدل يا أيوة أنت من المسحرين نك بمعنى يوي تو جادوت ليكراوا لجادو ليكراواني نا تو شتيكي ديكني تنها جادو ليكراو نبي إنما يكغل أسلوبي تي حصر أسلوبي حصر ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين نخير نخير تو تنها مروفيكي وكويهما أقر راسك أي بلقيك بنا أقر تو لبيغمراني للرازقوياني بلغي كمان بوبينا دي الله أقر بيغمري رازقوي بلغ كمان بوبينا أو كاتا فرمي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فرمي ما حشتريك نورا آويكي هي آويتي أبو خواتوا للروجيكي دياري كراوا إيوش للروجيكي دياري كراوا نورا آوتان هي آوي لو كان يابو خونوا وأنا زاني تنها كانية كانها بوا لو ناوچه دا تنها بيريانها بوا تنها كاني و سرچاوي آبيانها بوا بوا لقرآن أفرميتي أفرميتي حكوماتاني كخويند مانوا في جنات لباغو باغاتك وعيون تنها كاني و سرچاوي آوتاني بلام سير كي لكانيكا لسرچاوي آيكا قد غا أكرين كالروجي كي دياريك لا أولينا خونوا سرناكا ون لو امتحانا وكوج مروف آوايا أو هم ناز نعمتي بخلاتك بلان علي أعميان نزكي نبيتوا حزي لوي وكو باوكا قورمان آدم دايا قورمان حوا صلاة والسلام إخوة قوريان ليبي چون تبهاش أو هم ناز نعمتان هي إخوة قوريا فرمتي ولا تقرب هذه الشجرة بس تنها أو درخته إيه شيطان تيكا يسا أواني بناي قناح شناي قرآني بني الليبري أواني قالتا بالسنة كان بفرموديا كان أواني بناي مودير نوا نوية سازية وإن فكري نوية بلاوة كانوا جوين عدنا هيتس بيوريكي اجتهاد بازا إن تيكا همان كالي إبليسا كان حرام اللي جوانكا حرام اللي جوانكا واجبات نايلي ألي الرجو واجبني ألي نويش واجبني عليه جمعة واجبنية، عليه حج واجبنية، باشا معنا كان يجوري، ما كان هم إن جاء حجاب واجبنية، إن جاء كواجبات ينيش إيه حرام دبو حلالك، عليه مشروب كيوتي حرام، كيوتي ربا أو رباني كاكا، كيوتي ربا حرام، إن جاء برا حرام كان إيش، بو حلالك، إيش الشيطان وياه. لو همو درختو ناز نعمتها إيه ياري لسلو درختيكا كحرام كراولي جوانيكا إيه رازينيتو إيه رازينيتو أم أنش أو همو كانيه أمو سرچاوي أو هي سرچاويك قدر كراون للروجيكا روجي كي دياري كراو لي بخونو ممنوعة أو الروجي ترخان كراو بوحشرة بلام أوان سرناكاون لو امتحان دا سرناكاون لو امتحان دا ببيع مناتيش إين ألين أوتا شي سزاك ما ندي ورس زمان به بيشوي اعتقام طوبكي حز قام دوسي خالي بيروجي يا كم يعني لزورك الكتابه كان هيا باز باسي حشتركي صالح بيغمرمان بو اكري عليه الصلاه والسلام كوكو معجزيك لناو بردكات وتدروا انجا كاتي هاتدروا بيتشوي كيشي لغلابوا بس كحشتري كيشي لغلابوا انجا كاتي حشتركان سربريوا أم بس كحشرة جاري كتر قراءة تناو بردك شو تناو بردك أو كاتي أخرجنا لهم دابة من الأرض باش أو دابة الأرض كيا كيا أو بس كحشرة جاري كديك إيه تدروا يعني قساك على قل خلك أما براسي وكوبلجا نلا قرآن نلا فرمودا نهت أما الروايات لهندي كتبة بس كراوة بلا زانا يعني أهل تحقيق بس لو كان كأما هج بلقي كل سرني أو إلى قرآن هاتوا إلى فرمودا هاتوا أو يا حشتريك بو أو حشتر أخوي جورا دايناوكو بلقيك بوس زادانيا بلقيك بوس زادانيا هندي زانا هاتون فرمي أنا أما لإسرائيلياتا نخل لإسرائيلات جنيه بو شون ككتيبي مقدسي جولك كان لقال مسيحي كانا بهيش شوازي باسي بيغمر عرب كاني تدانيه باسي صالح بيغمري تيداني اصلا باسي صالح بيغمري تيداني بو چونك باسي بيغمري كاني خوانك امش بيغمري عربه عليه الصلاه والسلام باسي تيداني مجرد شان روايتك قوته ان جاء مصر مراك يا شبوي باشا اكري پروردگار لبروي او قومها تون حشتري كان سر بري اخوا جوران ملته قومك لنا وبري سري اياتك عنك انا برسيارك دواتر والله يا داما ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بهش وازك نزكترين وكمترين آزاري أو حشرة ندن إتلو كاتا بروردقار سزاي الرجكي قورت عندا فعقروها فأصبحوا نادمين أوان جيان ندايا رجتن حشتركان سربري كم كزمون أنا حشتركان سربري إذ انبعث أشقاها بدبخترين كسيان هالصاع حشر غيسر بري يكس حشر غيسر بري وكشتوه بلان بروتقار فرميشي فعقروها خوهم يعنبو نيكيبو لبرشي لبري أواني ديكا فرماني عنداو بالرابي كجي أوي فرمان دا إكي سزا بدري رج قيامت وكو سزا دركات والله اللي يكريتاو أوي واجوية كاكسك إعدام بكري ببي تاوان رج قيامات هربا او كسحسابك كاعدامي كردو بوی پیغمبری نازار من فرمی علیه الصلاة والسلام افرمی روز قیامت هر کسی لدنیا دا یارمتی کشتنی کسی کی به توان یا و به بنیوشن نیوتو بیکوشن ها بچاو آماجی کی کردو که بکشتنی بنیوشن و تو دی بیک کجاکی توانه کردو ایتر بجوان کدو روشانه کشتوانه افرمی لناو چاوی انوسره آیس من رحمت الله بی امید لرحمتی الله بی امید لرحمتی الله بو چی؟ زوجر دوبارم کردو توا که مروف لای الله مروفی بروادار لکعبه پیروستره بو کعبه دروسکرانی مروفه روخین را اتوانی دروسی که نوا بلا مروف دروسکراوی اللهه که روخین را کز ناتوانی دروسی که توا الله نبی ملعون من هدم بنيان الله ملعون نفرت ريك راو اوي بنياد دروس كراوي الله روخيني مروف لاي الله زوزور بيروزا زوزور بيروزا باشا بويا افرمي فعقرو هميان حشت لك ان كشت هنك امركا هنك ايش بي خوشا لمالي خدانشتو بي خوشا كزنداني كراو ببيتاوا پی خوشه که لسه داره دراوا ببیتاوان هیچی نکردو هل نمالی خواه دلی خوش بو روش قیامت و کتاوان بر زین وکریتاوان و کتاوان بر زین وکریتاوان اینجا فاصبحو نادیمین پشیمان بونوا ای باشه یا الله اگر پشیمان بونتاوا بو سزاد دان ای پشیمان بونوا یعنی توبه نا با یعنی توبه بلام اوان توبهان نکردو اوان توبهان نکردو چه کاتی پشیمان بونه توا برای بیان پشیمان بونه و کاتی سزاکه ان بینی کاتی سزاکه ان بینی سری امهاتا بکن دوائی وی که حشرکان کشت فعقر الناقت و عتو عن امر ربهم سرپیچی فرمانی الله یان کرد پروردگار یان کرد و قالو ببین منه توتیان دی الله صالح او حشرکه من سرپری کشت من یا صالح ايتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين دمنت النبي او سزايك هرشما ليكي منت النبي دبي انا سلامان دبي منت اجرتو نيراوي لنيرا وكاني الله فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين همي باسي تشيكا اصبح هكا بربيان اوانيش فاصبحوا نادمين بلا بيان فشيمان بونا وكات سزاكان بواد كات اللرزلي يعني سزاكان صيحبو صيحاني تريشقا بهورة تريشقا دن دنجي كت صاعقة صيحة رجفة رجفة بو ملرزي صيحة نعرتي صاعقة هورة تريشقي أما نهمو كوبونا توا كزانيا أوا تواو قسكي صالح بيغمر رازر شو مولتي سير رجيابوني فرموی عذابکتان سزکتان لسی روژه اگتان لیبه مولتان سی روژه او سی روژه بشیمان نبونه ذالک وعد غیر ها مکذوب او وعدک بدرو ناخره تو بی بتجی بچه ای خوان بینین سزاقه دستی فکر او کاتا فا اصبحو نادمین بوی لو کاتا او کوای لسر مرگا توب کی توبی سر مرگیش قبول ناکره قبول ناكري بو يفرمي فأخذهم العذاب زاي الله قرتني إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اللي رد على بلقيك زور بيا ولا هي زور بيان باوردار نبون لباوردار نبون إن جاء وإن ربك بدل نيايو برورد قاريتو لهو العزيز الرحيم دا صليتك كزال نابي بسريا بهيزك كزال نابي بسريا رحيم زور مهربانا باشا دا صلاة دارو ظالنا ببسرية چون كوبيتو لقل چيا لقل مهربانيا ابي دا صلاة دار ابي مهربان دي مهرباني اوانية طولين ابي مهرباني اوية طولين ابي لكاتي بيويسا خناكري مهرباني او بي هركسي قندل يكا برو عزاد بي استمكا خلق كجي دزيكا لخوبایی بی بآرزوی خوی استمکا لیبو بره نه ای خونه کره کسی که گوستالین لسی سالی حکمی زیادر لپنجا ملیون کسی کشتوه بفرماني او روجي قيامت فرشي سوري براخره بلا ولا پروردگار مهربان اخر معقول يا اخوي جورس زايبا فرشي سوري براخره ايت المظلوم كان يشش چغندري نعوذ بالله اشتواني بقرينا وبرسالك اكري اخوي جورس السراويك حش تري كان سر بري وكشت اخوي جورس امتي لنا وبري نخي ناكري چي ودي پروردگار بس تنها لسر كشتني حشتر كس زايون بزن او همو توانان جماوا بريز بوتان بسكم يا كميان الشرك بالله هاوليان بو الله قرار راوا دوميان تكذيب الرسل قلت بيغمرانيان بدروزانيوا سيميان زياد الروي لخرجياتا زياد الروي لقناه كردنا اسراف وكو آية الكوتمان انجا الافساد في الارض قندلي بلاو كردنوا ستم بلاو كردنوا لتيا لزوية الاستكبار على الناس خوب زلزانين قال تكرم بهجار وندار الطغيان سمكان سنوريتي براندوا طغيان لطغاوات فلما طغى الماء سبحان الله سيري قرآن بكن شيك سرتان قبلين طغيان هميشا لسرو بخواره ونيا سمكار هزي بكارين بوي زيادة ريكا لستمكرنا بوجرد سكاني لهموجي قايكا كاتي باسي طغى وشي طغى هاتو لقرآن با وكو كردواري علي ييم راوي واضحة همو جاري واهاتو ليك جي قادة نبي بألف أوابر وسر باشا ألف الرعاس نسراو بو چوك هميشا طغيان لسروي بخواروا ليك جي قادة طغيانك لخوارو بوسر الرشدوا أوي زيادة روي آوكي نوحا فلما طغى الماء اوك برزبته زياده الرويكه برو سرشتوا الفقي جوانو سلاوا سبحان الله فلما طغى الماء حملناكم في الجاريه لما طغى الماء حملناكم في الجاريه ايه كواتا جناهي ششميان طغيان

ويو خيزانو مالو نالي ثم لنقولن لوليه بو خاون حقي كما وتوا ولي امركي يعني ولي امر او كاسيك خينك يا با يتر برايتي ماميتي خاليتي با بيريتي بو شوازا او كاتا تشين لاي الين تشي ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون اما براسي براسي اما احمد نبو لويك خوي كسوكاري كجرا كسوكاري كجراو اما زوزو رازغوي كواتا غناهي هشتنيان بلاندانان بو بوشي بو كشني بيغمركو كسوكاري عليه الصلاة والسلام بلا يعني غناهي نويم يعني قال تكردن بس زي الله قال تكردن بس زي الله انجا غناهي دايميان داوا كردني سزاي الله ببي منت با الله تو زمان بدا انجا غناهي يان زيميان او بو كحشتركيان كشت وكوشون لي القشة التي قصمت ظهر البعير كابرايا كابو حشتري كيبو حشتر شتيت سر باركرت باركي باركرت انجا شتيت ديكي خصة سري شتيت ديكي خصة سري وسي بروا كوجبك او تينانا حشترك بهيزا هر تحملكا ماشا شتيت ديكي خصة سري هر وسي وتينانا تحملكا شتيت ديكي خصة سري انجا هر بوشك مابو لما لكي بجوزتوا پوشکی شیخو سری او کاتا اجنوی حشترک شکات چوکی دادا الان او پوشی که پشتی حشتری شکان خو پوشکی دیگه آه جاری واقع کسی که ستمکا ستمکا ستمکا بلام لکوتایی تا ستمی که پچوک کاسر که ملت تقیتا و جادا آگر حالا گری آگر یعنی حالا جیر سی جادا آگر گری لبر چی الان والا کسی که کشتو خو لبر و نمو شورشی تونس نسر چی دسی بیگر ها شورجي تونس لسه چی بود والا عربان چی خوی سوتان خول برونیه او پوشکی که پشتی حشترکیش که یعنی کشتری حشترکه پوشکی واضحا دوا گناه دوای اوش ببی منت الان چی دعوا حشترکه من کشت ببی منت سزا من با با اللهی تو لناو من بری یا ربی خواه قط نمن که تدار و دسته استم کارن یا رب العالمین یا ربی هميشه رول بجرين بوي استمكم كينو استمني الله يا الله يا ربي ضلوا درون ما مكرو بوي جوانتر لبيا مكرتي بقين يا الله يا رب العالمين شين او كتاب بيروزي توب كوين بي ببي بيغمرك هنياو بنين عليه الصلاة والسلام يا ربي خوايا ام مزقوتا زياتر اودان تركي يا رب العالمين روناكي بيا مكرت روناكي ام مزقوتا بقين تجيهان يا الله شفين خوشي كان من بي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزن دوم ردو كان من بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: لپاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و صلات و رحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین و خۆشەویستترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا صەلی الله عەلەیه وەسەلەم ولسر یارو یاوران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامادەبووانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ خۆشەویستانم بۆ خوا ئێمە لە زەمەنێکا ئەژین مادەگەرایی ئەوەندە زاڵە ئەوەندە بەقەوەتە ئەوەندە بەهێزە تەنانەت ئەوەشی کە ئەهلی ئیمانە زۆر بە دەگمەن هەیە لەم فیتنە و لەم تۆڕی مادەگەراییە ڕزگاری بووێ بەهۆکاری ئەم مادەگەراییە ئەبینین و ئەبیستین نەخۆشی نەفسی قەلاق دڵەڕاوکێ سترێس ئەم بابەتانە ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونان ڕۆژگارێک ئەمان بیست لە گەڕەکێکا لە شارێکا کەسێک تووشی نەخۆشی نەفسی و دەرونی ئەبێ بەڵام ئێستا وای لێ هاتووە ماڵ بە ماڵ خەریکە تووشی ئەم دەردە ئەبین خەریکی تووشی ئەم نەخۆشیە دەرونیە ئەبین خەریکە ژیانمان لێ تاڵ ئەبێ خەریکە خۆمان لەبیر ئەچێتەوە ئەم نەخۆشیە هۆکاری زۆرن وە پەیوەست نییە بە فەقیری و هەژاری و دەوڵەمەنیەوە پەیوەست نییە بە خوێنەوار و نەخوێنەوارەوە ئەگەر دیقەتی ئەوروپا بدەین و ئەو وڵاتانەی زۆر پێشکەوتوون کە کامل ڕەفاهیات و خۆشگوزرانی بۆ هاوڵاتیانی دابین کردووە دیقەت ئەدەی لەو وڵاتانە ڕێژەی نەخۆشی دەرونی زۆر زیاترە بڕۆ تەماشای نۆرینگە و عیادەکانی دکتۆرە نەخۆشە دەرونیەکان کە بەرناکەوێ هۆکار و ئەسبابی زۆرە ئەم نەخۆشیە دەرونیە ئەم قەلەق و سترێسە سەبەبی ڕەئیسی خاڵیبوونی ناخی ئینسانە لە ئیمان لە خواناسی ئێمە زۆر گرنگی بەم لاشە ئەدەین نەک ئێمە جیهان هەموو گرنگی بە لاشە ئەدە ئەم هەموو پێشکەوتنە ئەم هەموو تەکنۆلۆجیایە ئەم هەموو خۆشگوزەرانیە هەمووی بۆیە ئینسان ئاسوودەکا ئینسان بەمە ئاسوودە نابێ ئینسان بەمە دڵخۆش ئەبێ لەززەت ئەکا تام و چێژی لێ ئەبینێ بەڵام بەختەوەری و سەعادەت دروست نابێ لەبەر ئەوەی لەززەت و خۆشیەکان لە شتی دونیەوی و مەحسووسە شتێکی خارجیە من بخواخەم مۆبایلێکم دەست کەوێ ئایفۆن هەفتەیە بکڕم ئیتر شەو ڕۆژ بیری لێکەمەوە کە دەستم کەوت سەیرەکەم ڕۆژێ دوان هەفتەیەک دوای ئاسایە بێتەوە پێم خۆشە خانوویەکم هەبێ بای دە دەفتەر بێ لە ستیە لە ستیەکانی تر هەموو هەوڵ و خەیاڵی من لەوێیە کە دەستمەکەوێ هەفتەیە دە ڕۆژ مانگیێ سەیرەکەم زۆر سادەیە یعنی شتەکەوان نیە من بیرم لێیە کردەوە ئەڵێ فڵانە کچم بە قیسمەت بێ ئیتر وەڵاهی باوەڕ بکەن دەقەیە من نابینن غەمبار بەردەوام بینی غەمبارە وازانی هەموو دنیا ڕخاو بەسرە کاکەوە چیتە وەڵاهی دڵم بە فڵانە کچەوێ نامدەنیە هەوڵی دنیام داوە وەڵاهی ئەوم بەبێتر من نابینن چارە گرشکەم بەس پێ ئەکەنم بەس ئیبتیسامە تەوزیعەکەم یە دوای ئەبن بە یەک دوای شەش مانگ سەرەکی کێشە دروسە بێ ناخۆشیە کەوتە بینیانەوە شتەکانی دنیا هەمووی وایە چونکە لەززەت و خۆشیت ئەداتێ شتێکی زاهریە بەڵام بەختەوەری و سەعادەت و ئیتمئنان شتێکی داخلیە شتێکی ناوخۆییە بەدەست خوایە سبحانە و تەعالی بەدەست بەشەر نیە بۆیە خوای گەورەشە فەرمێکی لە قورئان هو الذی ئەنزەل السەکینەتە فی قلوب المؤمنین سەکینەت و ئارامی و ئیتمئنان لە ژێر دەسەڵاتی خوایە خوا دای ئەگرێ بۆ سەر دڵەکان دڵ بە مۆبایل بە کاس عالەم بە کافتریا و نێرگەلەخانە بە عیلاقەی ناشەرعی بە مخەدیرات و تلیاک بە گەشت و گوزار ئاسوودە نابێ لەززەت و خۆشیەکی کاتیە بەڵام لە ناخەوە هەر وێرانی کابرا موهەریج بوو موهەریج موهەریج ئەزان چی ئەوەی کە دێتە سەر مەسرەح و شان و قسەی خۆش و نوکتە و حەرەکاکە خەڵکی هێنێتە پێکەنین ئەمە ئیشی بوو هەموو خەڵکی ئەو شارە چاوەڕێیانەکرد هەفتەکە بێ ئەو ڕۆژە کە ڕۆژی پێنجشەم ئەم پیاوە موهەریجە دڵیان خۆشکە هەموو خەمەکانیان لەو مەسرەح و شانوێ بەتاڵە کردەوە ڕۆژێک نەخۆشێک ئەچێ بۆ لای دکتۆرێکی دەرونی ئەڵێ دکتۆر وێرانم دکتۆر بیرم لە خۆکوشتن و ئینتیحار کردووەتەوە دکتۆر ڕێگا چارێ دکتۆر لەگەڵی قسەکە گفتوگۆ ئەخاوتن ئەی بای هێنێ لە ئاخیرا ئەڵێ ازانی چی ورشت یک پی الیم بو ویلم خموکی نجات بی لم دو دلی وستریسه نجات بی مهرج یکه هم روجی کی پنشم لا مسرحیه فلان لشانوی فلان ایشی خوشو گالته و صعبته تنزلی ادب رو بخوت لیو بشدار بو لو گشیا لو جوی ادب نشجه بو گوروا ام نه خوشه سری دا گرتو فرمیسک بچاوکان دیته خواره وا بس چاوی چی پر فرمیسک سری دکتور کاله دکتور او مهرجه خومم همو کس دل خوشه کا بلام ناتوانه خو دل خوشکا همو کس بختوره که همو کس پی اکنینی همو کس زردخانه دیت سر لیوی همو کس خمو خفتکانی اکا ببایا بلام خویل ناخو ویرانا اما لذتا اما متعیا ام لذت و متعشتی مادیا بلام سعاده و اطمئنان و بختوری بدس خوایا ولناخی انسانا اما پیوستنی بماده و بهش یویک بلکو پیوست بروح غذای روحی شبیه بزانین مادنیه غذای روح گشت و گذار نیه غذای روح ثروت و سامان نیه مگر کتاب یک هیه بناوی دع القلق و ابدا الحیات واز لدر راوچه به نو دز بجیان بکا هین کبرایی که اجنبی ناوی دیل کارنجی احلم نکردو بیه ام کتاب یکم نسخه دع بزیت بازار 5 میلیون ایلی افروش ریه چکه خلقی اوروپا بتایبد لقلق و ستریسان بدوی ام نو نشانن واز دلتن کی بیان دست به جیان بکه مال آواهی لخمو کی بکه ور جیانی کی تازه بدوای امن نشانه سیرو سمرانن یکم نسخه ام کتیه بد دعابزیت بازار 5 میلیونی لیفروشیه از آنن اوی کجی پیکنینا و کجی تیرامانه نسری ام کتیه بل آخری جیانه انتحار که خویه کجی بو چون ک فراغی کلیره های پرنامیت و بقصی زلو بدوراتو بتی اوتیو بگشپیدانی مروییو با کورو با سیمینارو با چیو چی با خلو با وانا پرنابیه توا اگر بمانوه لو قلقی و ستریس و دلتنگی و غمباریا لو دل راو چیه لخمو چی نجات من بیه علاج و چاره سری یکم باورهنانا بخوای تاکو تنها خوای گورا فرمیه چی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم المهتدون اوی که ایمانی هنا و بخوا و ام ایمان الظلمی لیه نکردو یعنی نهات و تناو گناه و تاوان و بیشرعی و شرک و خرافیات و بدروشتی پاریزگاری لأصل ایمانه که کردو اولئیک لهم الامن امن و آسایش یعن هیا استقرار یعن هیا آسودن آخر امه یکات یک کابره هاتو خنجری که حل گرتو پیغمه لدر بی تا توافکا لفتح مکه توافکا كابرا كافرا مشركا رقي لبيغمرا رقي لخوايا رقي لقرآنا رقي لسيرة السنة أم رقي دنيايا چونك إيمان ليرنية كإيمان نبو رقد لخوشة أبيتوا رقد لسيبركي خوشة أبيتوا أما نخوشي أمرو لكم ألقا سيركي دو برا قصناكن بيكو براي شيري نك براي إيماني كاكا بو قصناكي والله الرقم ليتي أولا كلي سري أخوم حزناك مربي بينم بابا براتا برای شیری تامه لدایکو باوچ یکن اصل تان یکن نسب تان یکن بور رخیلیتی چون که ایمان نچو تناخی دلیوه ایمان لزارکه یایا پیغمر که توافک ای بینه ازانه ام پیاوه نیتی که خرابی هی بلان پیغمر نای بیشکه نیتوا اما سنتی پیغمره صلی الله علیه وسلم اما منهجی پیغمره نای ام پیاوه بیشکه نیتوا باشا ام پیاوه چی کردو گورانی لیداوه نیرگلی خواردو عرقی خواردو کمانه هموی توانن علاقه ناشرعیه ابو النخیر ایویق اختیال و تیروری کسایتی پیغمبر بکا صلی الله علیه وسلم خنجری که لناو عباکه اشاردو توا تصور که یعنی اما یکی قصه یک من پی بله کومینت یک من لسر بله ایتر دل من کنگریه اگر رد بین سلام بکن جوابی سلام نداتو ایتر برانبری اگورین اگر لموقف یکا نهات لگل تالیک موقف یکا بدلی تو نبو بدلی تو قصه نکر بدلی تو هنگاونه نا ایتر تواو بتوبه پارچه پارچه ای بکی و گوشتی قصاب دی اما اگه قرار شاگردی ام محمد بن صلی الله علیه و سلام سیک لگل ام فضاله چون معامله اکا ام پیاو مشریکا مشریکی کی محارب ایویک پیغمبر تیرور بکا پیغمبر لدور بیتا توافکا فضاله نزگه بیتا ولا پیغمبر پیغمبر اور دات و افرمی افضاله اما استفهام ام الیفا اتو فضاله نیت نعم نعم يا محمد ضل يا خويم. الله وماذا تفعل وشيكي؟ أذكر الله زكري إخوائكم. هل وكنتم شون طوافك؟ منيش طوافك؟ منيش هاتم ومزقوت نيتك أتر بو أخوة بي أخوة إيزانية بو أخواش نبي أخوة هر إيزانية أقام اللي بي خير الصدقة يككي بو أخوة بي أخوة إيزانية بو الدنيا وناو بانكش بي وشهرت بي وباس كردم يخوة هر إيزانية چونك أخوة يعلم السر وما أخفى سر نهن يكان زانية شارا وكانش كدركت نكردوها كباست نكردوها كهلت قرتوها لناخي دلتاها لكان قدلتاها أخوة قيلة وشا دي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام دسي مبارك برد بو عباكي فضالة وخنجرك كوت أخوار ودي عمتيا ذكر خنجر عبادة خنجر طواف خنجر اترسالي شور كرت في غمري نازدار دسي خصبان ضلي فضالة دعاي بو كرت خوايا عم ضلا هداية دا خوايا عم ضلا باكا وكا خوايا نور إمام بخا عم ضلاوا والله فضالة عليه في غمر دسي هل نقرتبو اوی که زور خیزوان بو للای من وکو کسایتی محمد بو دستی هل نگرت بو بو بخوشویسترین مروف لسر زویه لسر دلی من اوی ایمانه ایمان که چون ناخوه ایتر همو کسی کت خوشوی رقد لکس نابی دجایتی کس ناکی حسودی با کس نابی ایری با کس نابی ایم خلل لکن لیره ام نقطه بی رابو سین خطیب یک دوین یک خریچی خویندنو بو خوی باسی کرو تی چون سر منبر ما مستاقی آن نخوش به تکلیفی آن لمن کرد خطبم بودن یک کلمه پیوتم یک کلمه من لسر من برکوت وتم یا ایوها الناس اتقوا الله هو خلقینا تقوا و خواناسی تان هبی اقیم الصلاة داب زیم اخواره تیان ما مستا چی اتقوا الله ایو تار وتم والله مسلمانینا بس ام کلمه جیب جیب کن اتقوا الله ام هیچی کمان نابه بس ترسی خوان من لدلا به هیچی کمان نابه اتقوا الله بو ام كلمه كما ام كلمه بكم سيرك يترسي خوا خوا حضورها بالجيان اما كافيه بو يا ام جيب جيب كان والله خطبه كبا دو دقبوت ان تواوكم مشكله كاوي امد دقو شاركو بزدقو نسعات ساكن برهمي قسكان كما برهمي مغذي ايمانك كما برهمي ام قساني خو بيغمر كما بشك من حلنا ومزقوتك مفعولكي طوابه بشك من تبر درقاي مزقود بشك من تبر درقاي مال كلا درقا عدين درقا كمان بوناكنا وبجنية وشينا جولوا بشك من سيارة كمان لقرات را قرتو بي اگر دو دقا سيارة تأخير بي ريك نيوشك دانين غيبت يكينو دو جنية وشي بي دينو انجا كاروين اما نابي ام انسانا كقرار ايمان شو بيت دلوا ايمان شو بيت ناخوا امشتانا هبي ام ايمانا نابي قلق دل الراو كي خمو كي رخ كينا بغز لدلاء بيه عليه چونك خواه وعدي داوا لدوايا وي انسان ايمانه يعني هنگاوانه چونك ايمان بتنها كامل كافينية من بلهم ايمان دارمو طواو نخير چونك ايمان طواو كري هيا ايمان ابيت تيري كي ابيت دايب مزريني اوش عبادتا لان او عبادتا كانا تاقشتك كبستراوا با ايمانوا نيجا هر وقت یک باسی ایمان هاتو بیه باسی نیوژه هاتو ها چون که ام نیوژه اساسو بناغه ها لبروی زکات سالی جار یکا روژی رمضان سالی جار یکا حجل تمنا یک جارا اروات ورزیه بلا ام نیوژ روژانه بردوامه بو اوی لقلقو لستریسو دل راوی که دور بین لدوی ایمان هنان بخوا ابی هنگاو بنین بو نیوژ خواه که باسی انسان که لقرآن برون سید کن لحر شوانا خواه باسی انسان که چو باسی انسان که این الانسان خلق ضعیفه انسان طبیعتی وای ضعیفه ام انسان که مادم طبیعی وای سروشتی وای ابر رگا چاره بدوزینه و خواه لسورتی المعارج فرمیه چی این الانسان خلق هلوعا اذا مسه شر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا یا سبحان الله یعنی چیبکین لگل ام انسانه یا چیبکین لگل ام روفه یا چیبکین خواه فرمی ام انسانه دائم دم با گلیو دم با بوله جزوعه خلی خل انسان خلقت انسان طبیعت و سروشت انسان وایا اذا مسه شر جزوعه کاتی توشی بلایک ناخوشیه که بیا ایتر دنیا که بیک ایتر که انما لحظه خوشی نبینی و او نبي امك اما نبي الصفته اما نبي قدر برامبر بنعمتك كان اخوا اتر هر شيك ناشه بدمي ايليا قصوريناك واذا مسه الخير من عكاتك تشي خير بي زور شروك الرزيل وبخيله حزناك كسد من بي وحزناك كز ام خير بزاني او رجا يبدو زيتوا اي اخويا اگر انسان وبي ما تشيب كاين ايتك دوايا وتشي يفرمي الا المصلين الا ان يشكونك الذين هم على صلاتهم دائمون اوانيك بردوام لنيش نك جمعة بو جمعة نك فزيا بكيتو چوار بفوتيني نك دوام بكيتو پينش بفوتيني نا دائمون ابي بردوام بين لقل نيجا نيش صفتي بردوامي هي بو اوي لهلعو لجزعو لمنع دور بين ابي بين الناو صفي نيش خوينانوا وبيغمر عليه الصلاة والسلام بالبيلي چاوكاني ام محمد چيبوا نيش وجعلت قرة عيني في الصلاة نافر مي زكاة نافر مي صدقة نافر مي جهاد نافر مي قرآن خواندن چونك ام نيجا اگر باش بو وارنتن همي باش بي اگر خراب بو همي تل خراب بي وهر لنيجا يا پیغمبر رؤكات بلال افرمي اريحنا بها يا بلال ظلمان خوشك آسو دمانك بختور مانك خمو خفتكان لسر ظلمان لابا مغزي روحي و ايماني من بري بچي بوي قامت من بو بكوبان يشكان من بكين اي اما امالين اريحنا منها يا امام لكل ماني كروا امام نجاتي دا امام بابروين بو شو يعني زور سيدة اما امادين سي چوار ساعت بديار موبايل يكو دانشين امادين ساعت دوي بياني هلسين بديار كاس عالم و دابنشين مقروانيا آمادین ساعت سی بیانی آری هبوا گنج هیا نقدانه نقدودانه نقصدانه دانش تو زوریش مرتاح او زوریش آسوده بو چون که ول لذت که او غذا مادی که بو او لذت که ایدوایی غمبار محزون بیتاقد کعبه هیا دل تنگا ما موسی دست بهم بوچی بوم نیا ما موسی غمبارم محزونم ما موسى جيانم لي طالب وما موسى طاقتم نيا يا خرا ما نهوي اسباب كاني اون ورع علاجك تو ايمانك الراس تدروس ان جاك ام ايمانا نيوجا كانت نيش كاكلو اساس بنا غي دينا يا ودي قد بدلنا هم عبادتك كان بس نيوجا سنتي قبليه هي وسنتي بعديه هي بس نيوجا ام باداشتها هي لشتيكي ترانيه حجر حجو طواو رجو رجو طواو رجو قبلي رجو بعدي ما النية زكاة قبلي وبعدي ما النية نيج سنة قبليته إنجا سنة بعديته إنجا نيج جمعته إنجا نيج ججنته إنجا نيج تششتنقاوته إنجا شو نيجته إنجا سنة دز نيجته إنجا قيام الليلة أم هم وبوشي بو أوي تير بي تير بو أوي باق بي بو أوي راوستاو دامزراو بي هموي لنيجا بو يا أم باسي دل آرامية أم إطمئنانة أم سعادة أم بختورية لدروي دين دسناك بي مستحيلة إنسان بيوي بختور بي وبيوي إطمئناني دسك بي بيوي لقلق ستريس ونخوش داروني بدور بي أبي بيتناو دينه أبي بيتناو كاي إسلامه جاء مش خالة كان زورن أم دو خالة باسكين وأوي كماو إن شاء الله لو تاركاني داهات ودريجي في هذه داواكين لخواي قوري بخاطر قوري وعظمتي خوي بخاطرنا وجوانكاني خوي بخاطر أسماء وصفاتي خوي يا الله خواي چون لركوت كردينتا وآو هال الرج قيامتا لجير سايو سيبري عرش خوتكم عم بكيتوا يا ربي خواي ظلمان أو بدي بنوري إيمان يا ربي خواي أقري دل كان من تنهال نيجو كرنو شابع يا ربي خواي وما ليبكي سكنائي تنهال أخواناسي خواه پرسي تويا ببينين يا ربي خواي دل كان من وابستي خوت بكي وابستي في غمركت بكي وابستي ام دينا بكي بخاطر قوري وعظمتي خود يا ربي خوايا رحم بحال من بكي يا ربي خوايا لدرد بلاو فتنو فسادي ام سردن بمان باريزي يا ربي خوايا لنا خوشو نخوش كان بدور من بخي يا ربي خوايا يا ربي خوايا داولتو كلتو أبارنو پروردگار بخاطر اسمي عظمي خوت يا الله خوايا شفاي بخير بون خوش كان من بنيري بتايبتي او خوش براني كداو دعاي خيران لي كل دنيا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي خوايا ضليان خوش بكي شفاي بخير عم بنيري يا ربي خوايا رحم لمردو كان مان بكي يا ربي خوايا هدايتي كروك شكان مان بدي عاقبتي پیرو اختیار کن من بخیر بجاری حیا و حرمت من پارز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی یا ربی خواه رزقی حلال من زور بکی یا ربی خواه محتاج دسی انسانی نامرد من نکی یا ربی خواه یا ربی خواه امن و آسایش برقرار که لشار و خاکولات و اجتمان من آمین و الحمد لله رب العالمین ادعو الله و انتم موقن بالاجابتی انشاءالله
1: رادوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواه داو صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دجاري توكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي. پشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او ان يجي عصري بروا وك او وا يمال منال ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فرياكوتن نواجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش دا دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی. و عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، لا کفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردوده جمان لا ختمي قراني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قران خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قران بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم عليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوش ويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي بردقالك إنك يارمتي دائن توان جارك تلبين خزمة وعزيز خوش ويست. الشرح الرابع كتابي أدب مفرد إمام بخاري رحمة خواهي بردقالي نبي لخزمة فالمدشرين كان بيغمري خدايا عليه الصلاة والسلام بين كفير ما كان هرسو كوت دروس كان لغل يكترى وفي دين داري كراس دروس ما كان في لي آكال روش تبرزكان ما كان واني حفتا وشوالين قيشتين فالمدي حوصو السيويك أم فالمدي ناو نشاني كي من حكى كلام الرجل عند العتاب لما اشتيك رجان خوما لكاتي قصة كدنا دوباري كينو بس يوم ان بوكا قصي كسي دوباره كي تولا كاتي كاتي زرزنش تي كي اي كم اي كم نا اي كم نا اي كم او شتي چوا في غمري خو عليه الصلاة والسلام شتي والي روي داوا ابي نوفلي كري ابي عقرب علي باوكم برسياري كلا في غمر عليه الصلاة والسلام درباري روجي سنت فرمي صم يوما من كل شهر فرمي لما يكا روجي بالرجوبة بس قلت بأبي أنت وأمي زدني تم أي في غمر عليه الصلاة والسلام بباوكو دايكو بقربانت بميا لجي دايكو باوكم بي بوم زيادك قال زدني زدني قساكي دوبارك نوعا زيادك زيادك يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام قساكي دوبارك روك بلي يعني بوما بكم يزاني صم يومين من كل شهر فرمي دباش اللا مان يكا دور رجب الرجوب أما أم برسياري أم صحابة برزالة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام في اليوم أنا كإنساني مسلمان جاري ويحزي لعبادتك عبادتك النبي بعاطفه خوي بكي جاري وكاس يكزور راهت ولا قلب عبادتك هودا فيش بس سند بس ابوي زياد مكا ام جارتم اي بيغمر عليه الصلاه والسلام زدني فاني اجدني قويا فالمبم زياد كم من خوم لو بتوانات لزان فقال اني اجدني قويا اني اجدني قويا قسكي دوبارا كردو سرزنشت ياك لمن خوم ببهيز زان خوم ببهيز زان فافحما فالمي تاب يدني كردم افحما يعني كسكي برانبري بيدنكا حتى ظننت أنه لن يزيدني. على تاجماني أوم برد كبي غمر عليه الصلاة والسلام اتربوم زيادنك. على بيم خوش بزيادن بوبك. ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. أمجار فرمي ديل مانجك سيرج بالرجوب اتربوك واسع لك بالرجوبي. كببي كوي فرمو دكان أمس الرجاء إنسانة توانى بدوس شواز بجري. شواز كانوي لدرجة رجك بجري. يا لحفتي كرجك بجري. منو كانت حفتي كان طالبي اما شوازي كان ك دو شوازه كيتر لما انا باشترا دو شوازه كيتر اويك انساني مسلمان هولدات روجا سبيكان بلي سيانزو شواردو بانزي ما لم باشتر اويك انسان دو شمانو بيان شمان بيري دو شمانو بيان شمان بيري اتر اي لما انك او كانت طبعا زياده لك فرامت واني بن حفتي دو شمايك بالروجو بيان حفتيك بيان شمايك بالروجو بي اگر همو دو شمان و بيان شمان بالروجو بي اما زور زور باشتره ليرا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام هميشه يستويتي لعبادته كار آساني بو دورو بري بكات ام صحابه زوري حد للروجو بو فرميتي بالو زياتر نگري نوك دواتر بي نجيري و تايبتي زور جار كإنسان شوية تمنو وانو بي نجيري جا رنگ بي اوشي بو دروز ببلي باشا من بيغمر عليه الصلاة والسلام بيوتم اوان دب الروجو بي استنتوانم بوي على إنسان للروجي سنة وكوتري حفتي الروجي كي عدو روج أو برك يدو روج بالروجو بي أقر زور زور بقوة بو فالمدية المعنية الروجي نار روجي يعني لحفتي كاسي الروج بالروجو بي أو كاتا قرن ترين شتاوية كإنسان لعبادة دانا بري أقر لما يكايك روج بالروجو بي توفر المدية بيغمرة جيبجيك رو عليه الصلاة والسلام أقر لما يكاسي الروج بالروجو بي لفالمدة صحيحة كان فرمي وكو أوايك إنسان صالك همي بالرجوب بيش كخير يكبدي ببي آيات القرآن لما يكاسي الرجب الرجوب أو وكوا صالك همي بالرجوب لدواي أمو إمام بخاري رحمة إخوائي لبي بابي كتري دانا وكو بيشاكيك بو بابتي غيبة ديارة كومل اكتاوان هن كإنساني مسلمان فرز أخوي لبي بارز بابتي غيبة كردن كجالت رشتيك مالي باس كلو اتليرو إمام بخاري بدوشي واز باس يكا سيفر مديه ناوة لبابي سيصو بيانجا أم سيفر مديه باسي ترسناكي أم تاوانا أكا فرمديه حوصو سيودو سيو سيو سيو چوار غيبت يشيك لتاوانا قولكان ويجيك لو تاوانا كخو باراستن لي لو رجيا آسان نيه شاني مسلمان بدعا بك قبل إخوايا المتيم دي ك دور بم لغيبت كردن جابري كوري عبد الله رجاء إخوايا لبي فرمي لخزمة بيغمبر إخوايا بين عليه الصلاة والسلام بايك هاد بايك بوني زور بيسونا خوش بو يعني لي بوني بوغاني لي هاد فقال أتدرون ما هذه بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانن أو بونا بوغانا چيه هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين فرمي أو بوني أو كسانيك غيبة مسلمانان كان كالمنافق كان بون غيبة كردن لقل أويك حرام تاوانو زرر من دي كم لم تاوانا كسكيك غيبتك شكي ما زور هالات يجيشون برا وخش كبر رزقان جاري ويا من كغيبتي كسيك كم بحسابي خوم ما يبيش كانم كأوم زور جارو توا بلام دلنيا بلو يخوت شكاوي پیش قیام لدنیا اخوای پرودگار وای بریار دا هر کس غیبتی چې مسلمان بکا غیبتی کس چې مسلمان بکا او کس خوی اشکی جا پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم فرمی ام بونه بوګنه هی منافق کانه بونی غیبتی مسلمانان اکن غیبت کردنی مسلمان حرامه الا له هندی حالتی زور دګمن انا به له هندی یک مبس که ایو شی شخصینین ک دواتر اماجیان پیکی و فرموده دواتریش به همان شیوه جابر فرمي هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدو فرمو دهردو كان صحيحا سندي هردو كان مكفدري أفر سندي عن حسنة أفرمي بايشي زور بوغن هالي كل سدمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فرمي بيغمان خلشيك لمنافق ناپاكو دور وكان غيبة مسلمانان ينكر فبعثت هذه الريح لذلك ام بونبوغنهي اويه يا لبر او هلي كردو زانا كان لين انسان كپاگ بو حزب بوني تاوانكا بس كه انسان زور تاواني كر اتر بونوشتي للا نامني لين لا اصلا همو غيبتك وهمو عزيداني چي مسلمان بوغنيه چي هي او بوغنيه جاري واي انسان هستي بيكا بلا مريكا زور بوتر هستي نامني نمونه بو ان ولا جاري واي تو بلاي شوين يكابون بلاي دواجين يكاب بلاي أو شويناني كخصاب خانو أوانن تيفر بي وخومان لين خريكا كاز بي بوناكي ونا نار حتى بس أو كسي لي إيشاكا راهات ولا قلا أو كسي كرجعنا غيبتك راهات ولا قلا خواي پروردگار بمان پارزي لو تاوانا قولي فرمودكي دواتر من أفرمي عبد الرحمن الشامي كيشاكا تابعين جملة عبد الله كري مسعود بو أيوت سمعت ابن أم عبد ابن أم عبد بلي لخبو نازناوي عبد الله كري مسعود الرزاي خويلي أي فنو من يختيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ما سندك صحيحة أفرمي هركسيك للاي غيبتي مسلماني كرا يعني لما جسي قداشي غيبتي مسلماني كان أو مسلماني سر خزمي كاك بو غيبتي بكي بو باسي مسلماني كاكي أخذي الرنج بأندي جاروانة كوانة ببتا بختان اگر وای ور درست نه غیبتی ولی بابشین به خو بلین فرمی هر کس غیبتی مسلمان کرا له پنایه او مسلمان که غیبت کی کرا و ام سری خز دفاع علی کر خوای پردگار له دنیا و له قیامت افاداش خیر داتو و من یختیب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والاخره شرا فرمی هر کس له پنایه یا له مدیسکه غیبتی مسلمان کرا و سری نخز خوای پردگار له دنیا و له قیامت تو شی شر بلای کای افاداش شر داتو وما التقم احد لقمه شرا من اختياب مؤمن فرموي هیچ کس یک نه خواردوتو التقام خواردنه و قود دانه و قوتی نه دعوتو نه خواردوتو پارو یک خرابتر به ل غیبت کردن یعنی پیسترین شد و قبل انسان بی خو بریتی ل غیبت کردن او و قبل اماجه بو آیتک چون که آیتک فرمی غیبت مسلمان مکن ل سوره حجرات خوای پرودگار فرمی چون که افرمی پیتان خوشا کسی که لئی و گوشتی براکی با مردویتی بخوا گوشتی براکو با بزنویتیش باو ناخوند چون جای اوی با مردویتی او آماجه بو یبوی و تیان غیبت خواردنه یا ایوه الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم آيات دعاظي سورة الحجرات باسي سيت هواني قوري لبابتي غيبتك وقبلي زور با تني باسكراوة
1: جاء ابن مسعود فرمي إن قال فيه ما يعلم فقد يختابه أفرمي أقر شتيك درباري مسلمانيك بلي اشتكيت يا بي أو غيبتت كردوها يعني طبعا كفينا أخوش بها مدحنا جاري من مدحي مسلمانيك كم خوي لبنية مدحي كم باسي شاكا كان كم أما خيرها فلان باسي اشتيك كم بينا أخوشا أتر وكو لبناتي غيبتها وترا وباسي شكل شوازي بي باسي جلوبرجي بي باسي ديني بي باسي دنگي بي باسي كاسب بي كي بي باسي هلسوكوتي بي لقل مسلمانانا هر كامل ما أنا بي باسي تكري غيبت وإن قال في بما لا يعلم فقد بهته أقر شتيك بليك وانيا يا نايزاني يعني بقومان إيل يشتكي يا علي وانود أو بختاني كرو بختانك تاوانكي قولتر بو إنساني مسلمان بيويست آقادار بي وبيويست لسر من بره إذا كان ميشيك لوي چارسري جيباش بو غيبت أو يمنو توي مسلمان لبنامان غيبت يكرا مسلمانك فنامان سرخي وأقر حيش ما نكر يعني هيش دفاعك ما لمسلمانك نكر أما نشتواني دفاعكين زانا كان فرمون توش تاوان بعد يا بمجلسك بجبل يا دفاعكي دفاع كردن لهر مسلماني خيري شي قوري للرواية كافي غمري خوة عليه الصلاة والسلام فرمي كفرمو ديجة صحيحة فرمي من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار هذا اشتكى زور قوري أقر شي أم روايتين بعضك لين ضعيفة بلام روايتك كتر من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار هر كسيك دفاع لكسايتي برايكي مسلمان خوشيكي مسلمان بكا كخوي لوين نبي كباسيكري او خواي پروردگار پردهيك لنوان او دوزخا دروستك لو روايته فرموي لآقر اي پارزي للروايته فرموي رد الله عن وجه النار يوم القيامة بوي بعد دفاع ليك تربكين برا برزا كامل اتر او نخوي انو بلي من لحزبكي منو يا لحزبكي منيو يا من دسك مغيبتي كسيكا وكو من بيرناكاتو يا لمذهبكي مني معنا لقيامة داد ما نادا انشا وكو تمان زرر من دي يا كم لغيبتها شيء غيبت كاركية عمل أمس قوت هذا نشتم عبادتي كم كردوا غيبتي مسلمانك كم اتلوه شيء أبو أو عبادتك سعد الشيرازي قال لا قال باوك مال سفر يا كابين رحمة إخوان أخوي وباوي شبه قال لا قال مجموعة كباوك ما سابوا شو نيج منش جنج مبلغ قال يا هستام وأنا دعي خلك كبرخي خير أنا هاتم باوك أم خلك بوا خوالون وتيرون الأخوز قلت شو نيج جك أنا كردها بس أقصير نكردها شو نيج جك السنة بس أوي كبو خلك علي خوالو أو غيبتها طبعا انت هر انسان بطبيعه بي خوشني بي بلي خوالو شاني خوالج بي خوشني بي ولو تو زور اخي هل اما التتبعه ما نوع بي خوشني بلي زور خوره يعني جاري وياك سي خوي لي خوي لي بي بهر حال الري خويا بي لي بس كخوي لي نبو مشكله ثاني مسلمان بي لي وريا بي اگر خوشي لمجلس ابي شكان نوي مسلمان دروسني ام جار جاري تشيتر امام البخاري وقبل بابي سي صوششي تايبت كلوبو بيناسي غيبت كردن كسي يقول باب زين غيبة شيء نسيت باب الغيبة غيبة شيء خو مالين غيبة غيبة رهى العربية وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا معنى ما وقت ما آيتك آيتي دوانزي سورة حجرات هريك لإمامنا ورحمة إخوائي لبيه وإمام قرطبي إجماع علماء نخلكا لسلويك غيبة كردن حرامة وبيانوات هواني قوليه جابر كري عبد الله فلم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهم فلم يلا خزمت يا غمري خويا ابن علي صلى الله عليه وسلم دائما دلاي دو قبره فرمي استخاوني ام دو قبره سزا ادرين طبعا خاوني ام دو قبره مسلمانا ما بلغي وي في غمر علي صلى الله عليه وسلم دعايا موكا فقال انهما لا يعذبان في كبير وبلى اما احدهما فكان يختاب الناس واما الاخر فكان لا يتاذى من البول فرمي امانه كسزا أدرين لسرشتيك كاللاي خلق يا للاي خويان قور النبوة ها جاريو يمنتو غيبتك إنا كسب ملايين باع غيبتنك كلا جا خوايا يا خوش عوانك إيتيا يا تواوا بو يا وكتم يسا غيبت لاي خلق شيء مسلمان زور آسائي موتو ليربي غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أمانة دو تاوانيان كردو للاي خويان قور النبو بلان فرمي وبلا فرمي بدلنياي وللاي خوات تاوانكان قور النبو فرمي أمية جيشان يختاب الناس لم روايته باسي غيبة للروايات اللي شهام أنا باسي دو زمانية هدو روايتك صحيحا فلمي بالي أميان غيبتي خلط شكر وأوي تليشان خوينا أباراس لم يزول في سايو أنا يعني باكو خاويني خوي رانا أقل فدعا بجريدة رطبة في غمر عليه الصلاة والسلام فلمي باك بلي شولو لخيشي دار خور ما يترم بو بينن أم جا كرد دو كرتو لسر قبرك يا ناشتي فلمي أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا فرمي بدلنيائي و أم شولدار أبيتهوي أويكا خواي پرودگار سزاي قبريان لسر كا كم كاتوا تأوكو أمانة طربن أم حديثة في أمانة لي عذابي قبر طواو الراستا وبشيك الإيمان وعقيدة أمي مسلمان كلا قرآن في روزة لتشندين آيات آماجي في أكراوة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هيتش نوجه كي نكردو إلا لبيش سلام دانو فرميت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفي غمر عليه الصلاة والسلام برحم بو بو مسلمان زاني وتيمانة تاوان شاني شفاعتي بو كردون لرقي أويك دعاية بو كردون دارو نمامي شي لسر قبرك إلا عشتون آية نمام ناشتن لسر قبر دروستا بم حديثة بكريتا بلغا حند يزاني زور كمالين بلغي بلام زور بيان لين نخير وبفي أويك أغر سيري عملي مسلمان كإلا صحابو لتابعين لدواي أوان بفي أو قررستاني كإما بينو مانا قررستاني بقيع كالين ده هزار صحابة زيادري تياجق لا أوها متابعي بياو شاكان يك دارو نمام نابيني أو أكريتا بلغيشي بهيس كنمام ناشتن بنيتي عبادة لسر قبران دروسنية إنساني مسلمان آقا دار بي أو بلي الرأي بهيزة بلام كسي بو جواني اشتياكيكا أو نعتواني بلي بدعو ضلالي كردو بس تابكري خوتي لي باريزة بدا خوي ما عملي دروس ناكين لقل قبران وواني لكاتيكا قد بتفصيل باس كري باشا فرمودي دواتر من كهرباسي قرسي غيبتا عمري كري عاص رزاي خواي لي بي لقل يج بريك لبرادر ودوستكانيا داين بلاي يستريا كان بردار وبوبو بوغني كردبو فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم فرمي قسم بخوا أو يسرتان بيني أو طوبي وبوغني كردو فرمي كسيك ليو دانيش لي بخوا تاوكو سكيلة بركا يعني بدلي خوي لي بخوا معنى بدلني أوها فرمي أو باشتر بويكا قوشتي برا مسلمانا كي بخوا بدا أخوك وكتم تاوانا كزور قرسو قوليو إمي مسلمانيش لو الرج قاري أبويا أكريبا تشانشتيك اللي أخيرا باسكين خمان بباريزين لبابتي غيبت فرمودي دواتر من فرمودي حوصو سيو حوت أم فرمودا باسي وكاجاري وبداخو خلشيك غيبتي مردوكا أو تاوانكا قرستلا عبد الرحمن كري أبي لهضهاض دوسي علي أبو هريرة زاي خويلي بفرمي ما عزي كري مالكي أسلمي هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله توشي تاواني قرس بومو باشكو بخار بموا كداوين في سيكر دبو بيغ مالي خواه عليه الصلاة والسلام الرجمي كد واتا بردباراني كد طبعا جاري شوارم بيغ مال عليه الصلاة والسلام سي شوار جار اموشقاري كد فرمي برو توبب كبيني خوتو خواه الرنگ بي تاوانا كتنا كد بي الرنگ بي دزبازي اشتيك لوانا كد بي دوائي علي قدري خواه بو بيغ مال عليه الصلاة والسلام روجك لقل كومالي لها ولانا دان بلاي قبري أم صحابة بالرزية علي دوان لم خلقي كبلاي قبركيات يا بربون يشي شانوتي أم خاينة أم بيني وأم تاوان بارا أما تشانجاري كاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر عليه الصلاة والسلام هل يفرمو برورو كاتشي هر خويها تاوكو كشتيان قتل حكم ما يقتل الكلب علي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيدنبو تا توزيك رويشين دامان بلاي كلانشي جودريجي يشي طواو بوغنا بيغمر عليه الصلاة والسلام بان يؤدو كابرايكر كبو صحابة مردويان واود فرمي عادي كلا من هذا فرمي برون لكلاشي أو جودريجة بخل يعني يا رسول الله وكلاك جودريجة يعني دو جار حرامة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي دي أوقس خرافي ككرتان برام بربا برام مسلمان كتان فرمي أو زور قرستربو لخوار دنيا يعني أمتا مخوار دايا باشتربو فرمي والذي نفس محمد بيدي فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس فرمي قسم بو خوايك جاني وكسيك جاني محمد بدسا ما عزي كري مالكا يسلنا وباخكاني بهشتا يلنا ورباركاني بهشتا بو خوي ديو أرواو وقبلي ملائكا والروش ولا خوشية طبعا فرمودا هنديك لزانا كان لين سندكي ضعيفة بلام للري معنا وطواوة جاء هند يتشانتي إن هذا الحائنة لبعضك طبعية حائنة حائنة ليلة حينة وتعني أمتياتو يعني الهالك بعضك كانوا حائن بمعنى أحمق ده وبعضك شلن بالروايات خائن شاتوه والله من روايات حائنة كتواوتر حائن يعني وقبلي بكها خو مالين كم عقلوا أوانا هو كم عقلين يا إنسان توبة بكا وبقرر توبة لا يخواي برور دقال فبس مالو إنساني مسلمان وريابي وكوتم شنشتيا قرنك إنساني مسلمان آقاداري بي دعا بكين خواي برور دقال لغيبت بمان باريزي شون كتاوانيك زور لي زر المندبي ولنا وقبلك يا أوكساني كخيبتي مسلمانان كان لنا وقبلك يا سزادين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي للدنيا يا خواي برودقار فضحتك زانا كان لي الدنيا ولا قيامته أو كسيب دواعي عيب وعاري مسلمانا قر لي الدنيا ولا قيامته أخوا فصح يكاو سر شور يكاو عيب دار يكاو كأو من بشاي خم ديان وسدان من بينيوا لهندي حالتها دروس غيبت كيبو نمونا كسي ظلمت لي كا أشي بولاي قاضي بعد شيء كيما دروس تها جاري ويا دواي فتوى كي بون عفرتك علي ميرد كم بوم خراب إخو ناشارة خراب يكيبلي يا بعكسه وبرايا كلي خيزانم آواي وآواي بوم بدواي فتوى أجر الناوي بيشكيني توه اما درسته جاری وقتی من کاری بگوری کرکه من نبینی خراب پیشی کرد و تلفنم بود کلمه ما وسایل کرکاتم لفلانش و نبینی آن عبت غیبت جگریه که شعله گف فلان و فلان آب و آوا خیریش تگه عن لب حالت آن ما بستش کند نیه ما بست دل صوزیه که ما بست چاکیه که جاری وای کسی پرسیارت لیه که یعنی مشورت و پرسور راو پیه که کسی اگر دیابولات لیه اما وی کشکم بام با فلانه کس اوت چند سال دراوسی توی این ناسی چی اوشونه بر راستی کی پیبلی نه لیو لیو نه بیبلی غیبته رک راستی کی پیبلی پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم وای به فاطمه کچی قیس فرمو فرمی فلانه کس عتوه بود او زنی او طبیعتی آوا آواه او لیو یادل سوزیه ما بسش کند نیا و کوتمن او کسی با عشقراز توانه که ایش غیبتی نیه کسی با عشقراز توان که او عزیتی خلق ده ما بست آویتی ل توانه کی خلق آگدار کی تو آمانه غیبت کردنی آن دروسته بلام لحم حالت که او کوتم، ام غیبته با دلسوزیه با کسی که او با مسلمانان نوک باش کندنی خوای پرودگار لحاتی گناه توانه بمان پر زیب تایبتی لگناهی غیبت خواز ما من پاکیت و لحم گناه توانه یارم تی مام دی دور بین لخراب و خراب کاری یا رب العالمین یا ربی خوای پرودگار لی من خوش بی خوای هر گناه توانه که من کرد دوای لی بردنت لی کنی یا رب العالمین وای عاقبت خیر ما کی دام زرا و ما کی لسر آینو دینکت اسر شاکو شاکا کاری دور بین لخراب و گناه و تاوان یک بابت ما بول اسر غیبت او اسر دعا کانا بیرم کوتو او کسی غیبت یکی فرز لسری چی پی بلی غیبتم کردوی اگر بزنین توشی چی شابی اتوانی نشی انده زانه علین دعای خیر کل بو خوتو بو او ولو شوانانی که غیبتت کنوها و دب شاکا کانی باز که شاکا کانی باز که و دعای خیر زور بکو انشالله خوای پرودگار لیت خوشم مجنی همو غیبت کاری بچی پی بلی بو غیبت که اگر پی بلی شاکتر والله ما قريما نتواني أبيت عيبو يا قرز بولالات تواني بدعاي خيرو بس كدني شاكا كاني تعويزي كيتو خوي برودجار له لو كم كرتكان ما نخرج به عاقبة خير ما نك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادي محراب دنجيك بوجي عندني بيامي دعين بيغمبري.

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس

من قبل وكان

ما كان محمد

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم

ولا تطع الكافرين والمشركين

تزكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

لو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

والله لا يستحيي.

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

هرچنا ده صلات دارن توانايان هيا هموشتشان هيا بلام ناتواني هدايتيان بي أبي خواي تعالى دلقانيان بكاتو هدايتكور بقرنو بين سر ريقا راستا شقامك ريقي راستي إسلام كواتا توابي نابيناي أويك إنسان دلي نابينابه دلي حقيقتكان نبيني دلي نخوش به دلي شوير بيت شت راستكان نبينت دبر أوا ضرورة همو يشغل إيما أوشتان ببينين كالبرشاو معنا أها بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لكاتك باسي دولة بني أكا أفرمي ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس أفرمي دولة مني أوني كإنسان كلو بلو بيداوي سيزور به دولة مني دلي إنسان نفسكي دولة من به أغيلي به لفرمديكي ترى أفرمي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه كسيبرسي أونيك لقمة دو لقمة هبه بيخواني إخواتو معناه دنش خورما دو دنش خورما هي بياني بي فقير نبو أو كسيك أويك براسي خواي تعالى زيركي وهوشياري وعقلتي بي نداوة بويك أوي هيتي بيكا بخيرو بيدا بخلقيو وباشانش خوشي استفادي لك واتا كسكا خواه بياو دولمنا بلام أبيني خواه تعالى أوي بينا داوا كأو قوريي دسكوه لا فرموديكي ترى فرمي ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب باسي وحديثك باسي توربوني إنسانا أفرمي إنسان بونيك وابزاني خوي سور بكاتو خوي جيف كاتو كأنما كسكي بهيزو بقوته إنساني بهيزو دليكي چاك أويك لكاتي توربونو نارحتي كان دان بخوي ده بقري واتا إنساني زيرك إنساني آقل إنساني دلي صاغبيت دلي مردونة بيو نخوجنة بي أويك لو كاتانيا آقاي لخوي بيو هوشياري خوي بي و وصفكي تلو وصفانك خوي تعالى باسيك لدلكان باسي دليشي قفل لدراوك ويفرمي أم على قلوب أقفالها يعني دلانك كوا قفلي لدراوة واتا هيتشتي قبولناك هيتشتي قورناغري هيتشتي شي قبولنية كوا بحزي خوي نبت واتا لسر شرك قفلي لدراوة بهيت شوازق أوي خير بي ناچه تناو دليوه قبولي شركة نقل شركة هي كشو مشكلة نخوشي هموشتك كلا دليا هي قبوليكا بلام كباسي خير و بركت و هداية و خواناسي و چاكو لبردن و امشتاني كباشن باسي خير و چاكي سيركي قبولي ناكا پالي پيو اني چونك دلي امكسا دلي كي نخوشا دلي كي خرابا و قفل دراوا لا دلي بوي خواي تعالى فرمي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة خواي قورا دلا كاني چي لكدون ختم كردون واتا دليان خراب بوا بشيوازكا لخرابيا وستاوتو ناتوانا چاك ببه يان لآتي كترا فرمي طبع الله على قلوبهم يعني خواي تعالى وكبلي كردويتي بموريك لسر دليان دليان ناتوان ربهيش شوازك بجوله كواتا اما وصفي دوهم لدل نخوش وخراب كان كبريتي لا دليكي نخوشي خراب قفلي لدراوة يان موري لسر كراوة كموري خرابي وقبول كردني شر وقبول نكردني خير وشاكي وصفي كي تدلم دلانا خواهي تعالى لقرآن باسيك أفرمي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا آياتك تلا أفرمي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أو سورة كهف جفرمي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أما همو أو آتانا كباسي دلك كدلك كين لدلا كسيشي خرابة كسكي باجنية دلكي تواو دا جيراو كألي أكين واتا دلكي برلكين وبرلخرابة دلك كوا تواو دا پوشراو با رقو چينة دلك كوا بهوي دلكي والجوج كانشي حقيقتو چاك كان نابسن وچاو كانشي بيو داخراو بويا چونك أفرمي وإي يرو كل آية باسي بينيني جكا لآيتك وباسي جوكا وفي آذانهم وقرا جوكا كانشي باسكا بو چونك أمكس بهوي دليكي داخراوي خرابي شرنجي زوا أبيني جوكي حقيقت نابيسي وچاو كانشي راسي كان نابينيت چونك دلي داخراو دلي كوتاي بيهاتو خراب بوا كواتا معناي آيتا كان بقشتي أويا كتيناغا لهيج قسيك وهيج تيكي حقيقة نابيسته وهيج تيكي تواو جوانا كانيج نابينه معناكي أويا كوا وازي لقبول كردني چاك هناوا وازي لقبول كردني خير باشا كان هناوا ونأيبيني نأيبيسي نحزكا سيريكا بلكو تشيكا دلي قفل كردوا دلي داجير كردوا پردی داو بسریا چه وصفی چه خراب علی بو ام دلی خوی کردو بوی ناکریتو ناکریتو ناکریتو بوی فرمی چی ابن عباس رضا و رحمتی خویان لسر بی فرمی قلوبنا فی اکنت مثل الکنانت التي فيها السهام. مجاهد فرمی کجعبت نبلی دلی او کسا وکو دلی چه وایا وکو اوشتوایا وصفی کردو با وصفی که چون انسان شمشیرکی یان رمکی لناو کبلی چلانکایتی لناو کشیفکی خوایتی تون کراوا بهیت شوازه با آسانی درنای ایلا او کسب خوی بیوه او سهم دربینه یان او تیر دربینه بو اوی که بکاری بینه یان جعبه یک یان بلین کشیس یک که انسان تون سر اگری و نایل بیت درو اوانه افرمه ام جور دلانه آوا سری قپات کراو جیراو. مقاتل فرمه علیها غطاء فلا نفقه ما تقول. وکبلی پرده کی بسرات دراو تیناگا لوی که ایله تیناگا لوی که پیوتره تیناگا لوی که برچاوی بینیه که حقیقت کان. که واتا ام جور دلانه دلیشی مردو دلیشی خرابو دلیشی بفایده. خواهی تعالی لو جور دلانه من داننه انشاءالله دلو درون من پاک بکاته و دوری که لهمو ام خراپانی که هی لجیانی رو جانه ده. خواهی گوره لگناهکان من خوش به و عاقبت من بخیر بجره سر برزی دنیا و قیامت من بکات طاعت و عبادت من لقبول که لگناهی دی کباک من خوش به لگناهی مردوکان من خوش به زندوکان من سلامت بکه لبلا و مصیبتی ارز و آسمان به من پارزه. خواهی شفای نخوشکان من بده کشه کشه دارکان من حل بکی. رحم به مولاک مان بکی رحم به دایک باک مان بکی تولیان خوش بی رحم به ما مستکان مان بکی تولیان خوش بی خوای گور سر کو تو مان کی دا مزرا مان کی دل مان دا مزرا او کی گوش ک مان حقیقت کان بی بی سی و چاو کان شمان راست کان ببینه او ک خیر و خوشی و برکت جیانه به قسمت مان ببی او شر و مشکل و آجا و دل نخوشی خوای لمانی به دور گیره خواه ثابت و دامزده و من که لسد دینداری خواه ناسی و چاکه خوازی تا برنامه که کوتا روششی که بخواه گورتا نسبرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: باش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەلات و ڕەحمەت و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین و خۆشەویستترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم وە لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبوانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستانم بۆ خوا ئێمە لە زەمەنێکە ئەژین مادەگەرایی ئەوەندە زاڵە ئەوەندە بەقەوەتە ئەوەندە بەهێزە تەنانەت ئەوەشی کە ئەهلی ئیمانە زۆر بەدەگمەن هەیە لەم فیتنە و لەم تۆڕی مادەگەراییە ڕزگاری بووێ بەهۆکاری ئەم مادەگەراییە ئەبینین و ئەبیستین نەخۆشی نەفسی قەلاق دڵەڕاوکێ سترێس ئەم بابەتانە ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونان ڕۆژگارێک ئەمان بیست لە گەڕەکێکە لە شارێکە کەسێک تووشی نەخۆشی نەفسی و دەرونی ئەبێ بەڵام ئێستا وای لێ هاتووە ماڵ بە ماڵ خەریکە تووشی ئەم دەردە ئەبین خەریکی تووشی ئەم نەخۆشیە دەرونیە ئەبین خەریکە ژیانمان لێ تاڵ ئەبێ خەریکە خۆمان لەبیر ئەچێتەوە ئەم نەخۆشیە هۆکاری زۆرن وە پەیوەست نییە بە فەقیری و هەژاری و دەوڵەمەنیەوە پەیوەست نییە بە خوێنەوار و نەخوێنەوارەوە ئەگەر دیقەتی ئەوروپا بدەین و ئەو وڵاتانەی زۆر پێشکەوتوون کە کامل ڕەفاهیات و خۆشگوزرانی بۆ هاوڵاتیانی دابین کردووە دیقەت ئەدەی لەو وڵاتانە ڕێژەی نەخۆشی دەرونی زۆر زیاترە بڕۆ تەماشای نۆرینگە و عیادەکانی دکتۆرە نەخۆشە دەرونیەکان کە بەرناکەوێ هۆکار و ئەسبابی زۆرە ئەم نەخۆشیە دەرونیە ئەم قەلەق و سترێسە سەبەبی ڕەئیسی خاڵیبوونی ناخی ئینسانە لە ئیمان لە خواناسی ئێمە زۆر گرنگی بەم لاشە ئەدەین نەک ئێمە جیهان هەموو گرنگی بە لاشە ئەدە ئەم هەموو پێشکەوتنە ئەم هەموو تەکنۆلۆجیایە ئەم هەموو خۆشگوزەرانیە هەمی بۆیە ئینسان ئاسوودەکا ئینسان بەمە ئاسوودە نابێ ئینسان بەمە دڵخۆش ئەبێ لەززەت ئەکا تام و چێژی لێ ئەبینێ بەڵام بەختەوەری و سەعادەت دروست نابێ لەبەر ئەوەی لەززەت و خۆشیەکان لە شتی دونیەوی و مەحسووسە شتێکی خارجیە من بۆ بخواخەم مۆبایلێکم دەست کەوێ ئایفۆن هەفتەیە بکڕم ئیتر شەو و ڕۆژ بیری لێکەم و کە دەستم کەوت سەیرەکەم ڕۆژێ دوان هەفتەیەک دوای ئاسایە بێتەوە پێم خۆشە خانوویەکم هەبێ بای دە دەفتەر بێ لە ستیە لە ستیەکانی تر هەموو هەوڵ و خەیاڵی من لەوێیە کە دەستمەکەوێ هەفتەیە دە ڕۆژ مانگێ سیرەکەم زۆر سادەیە یعنی شتەکەوان نیە من بیرم لێیە کردەوە ئەڵێ فڵانە کچم بە قیسمەت بێ ئیتر وەڵڵاهی باوەڕ بکەن دەقەیە من نابینن غەمبار بەردەوام بینی غەمبارەوە وازانی هەموو دنیا ڕووخاوە بەسرە کاکەوە چیتە وەڵاهی دڵم بە فڵانە کچەوێ نامدەنیە هەوڵی دنیام داوە وەڵاهی ئەوم بەبێتر من نابینن چارە گرشکەم بەس پێ ئەکەنم بەس ئیبتیسامە تەوزیعەکەم یە دوای ئەبن بە یەک دوای شەش مانگ سەرەکی کێشە دروسە بێ ناخۆشیەکەوتە بینیانەوە شتەکانی دنیا هەمووی وایە چونکە لەززەت و خۆشیت ئەداتێ شتێکی زاهریە بەڵام بەختەوەری و سەعادەت و ئیتمئنان شتێکی داخلیە شتێکی ناوخۆییە بەدەست خوایە سوبحانەوە تەعالە بەدەست بەشەر نییە بۆیە خوای گەورەشە فەرمێکی لە قورئان هو الذی ئەنزەل السەکینەتا فی قلوب المؤمنین سەکینەت و ئارامی و ئیتمئنان لە ژێر دەسەڵاتی خوایە خوا دای ئەگرێ بۆ سەر دڵەکان دڵ بە مۆبایل بە کاس عالەم بە کافتریا و نێرگەلەخانە بە عیلاقەی ناشەرعی بە مخەدیرات و تلیاک بە گەشت و گوزار ئاسوودە نابێ لەززەت و خۆشیەکی کاتیە بەڵام لە ناخەوە هەر وێرانی کابرا مهەریج بوو مهەریج مهەریج ئەزان چی ئەوەی کە دێتە سەر مەسرەح و شان و قسەی خۆش و نوکتە و حەرەکاکە خەڵکی هێنێتە پێکەنین ئەمە ئیشی بوو هەموو خەڵکی ئەو شارە چاوەڕێیانە کرد هەفتەکە بێ ئەو ڕۆژە کە ڕۆژی پێنجشەم ئەم پیاوە مهەریجە دڵیان خۆشکە هەموو خەمەکانیان لەو مەسرەح و شانوێ بەتاڵە کردەوە ڕۆژێک نەخۆشێک ئەچێ بۆ لای دکتۆرێکی دەرونی ئەڵێ دکتۆر وێرانم دکتۆر بیرم لە خۆکوشتن و ئینتیحار کردووەتەوە دکتۆر ڕێگاچارێ دکتۆر لەگەڵی قسەکە گفتوگۆ ئەخاوتن ئەی بای هێنێ لە ئاخیرا ئەڵێ ازانی چی ورش تی که پی آلم بوی لم خاموشی نجات بیه لم دو دلی و سطریاس نجات بیه مهرجی که همون روزی که پیشام ل مسرحی فلان لشانوی فلان ایشی خوش و گالت و صعبت و تنزلی آداب رو با خود لیو بشدار با و لو گشه لو جوی آداب نشد جوی بگوار روا ام نخوش سری دا گرتو فرمیسک بچاوکانی دیت خواه روا بچاوی چی پر فرمیسک سری دکتور اکاله دکتور او مهریج خومم همو کس دل خوش رکا بلام نتوانه خوی دل خوش که همو کس بختور که همو کس پی اکنینی همو کس زردخانه دیت سر لیوی همو کس خمو خفتکانی اکاب بایا بلام خویل ناخو ویرانا اما لذتا اما متعیا ام لذت و متعشتی مادیا بلام سعاده و اطمئنان و بختوری بدس خوایا ولناخی انسانا اما پیوستنی بماده و بهش شویک بلکو پیوست بروح غذای روحیش ابی بزانین مادنیه غذای روح گشت و گذار نیه غذای روح ثروت و سامان نیه مگر کتاب یک هیه بناوی دع القلق و ابدا الحياة واز لدر الروچه به نو دز بجیان بکا هین کبرای کی اجنبی ناوی دیل کارنجی اهلم نکردو بی ام کتاب یکم نسخه دع بزیت بازار 5 میلیون لی افروش لی چکا خلقی اوروپا بتای بدل قلق و ستریسان بدوی امنا و نشانن واز لدل تنجی بیانو دز بجیان بکا مال آوائی لخمو چی بکا ور جیانی کی تازد بدوی امنا و نشان سیرو سمرانن یکم نسخه ام کتاب دع بزیت بازار 5 میلیون لی افروشه ازانن اوی کجی پیکنینا و کجی تیرامانا نوسری ام کتاب لآخیری جیانا انتحارک آخوی کجی بو چون که فراغیک لی رحی پرناویتا و بقصی زلو بدوراتو بتی اوتیو بگشپیدانی مروییو بکورو بسیمینارو بچیو چی بخلو بوانا پرناویتا و اگر بمانوی لو قلقی و ستریس و دلتنجی و غمباریا لو دل راو چیا لخمو چی نجات من بیا علاج و چاره سری یکم باور هنان بخوای تاکو تنها خوای گورا فرمی چی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم المهتدون اویک ایمانی هنا و بخوا و ام ایمان الظلم لی نکردو یعنی نهات و تناو گناه و تاوان و بشرعی و شرک و خرافیات و بدروشتی پاریزگاری لأصل ایمان که کردو اولئک لهم الامن امن و آسایش یان هیا استقرار یان هیا آسودن آخر امه یکات یک کابره هاتو خنجری که حل گرتو پیغمبر لدور بی تا طوافکا لفتح مکه طوافکا کابره کافره مشرک رقی لپیغمبره رقی لخوایا رقی لقرآنه رقی لسیرت و سنتا ام رقی دنیایا چون که ایمان لیرنیه که ایمان نبو رقد لخوش تبیه تو رقد لسیبرکی خوش تبیه تو اما نخوشی امرو لکوملگا سیره که دو برای قصناکن بیکو برای شیری نک برای ایمانی که که بو قصناکی والله رقم لیتی اول کلی سری خومو حزناکم هر بیبینم بابا برای تا برای شیری تا اما لده اکو باو چی اکن اصل تان یکن نسب تان یکن بو رقی لیتی چون که ایمان نچو تناخی دلیو ایمان لزارکی ایا پیغمبر که توافق ای بینه ازانه ام پیاوه نیتی که خرابی هی بلان پیغمبر نه ای بیشکی نیتا و اما سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما منهجی پیغمبر نه ای ام پیاوه بیشکی نیتا و باشه ام پیاوه چی کردو گرانی لیداو نیرگلی خواردو عرقی خواردو کمانه همی تاوانن علاقه ناشرعی هی بو نخیر ایویق اختیال و تیروری کسایتی پیغمبر بکا صلی الله علیه و سلم خنجری که لناو عباقه شاردو تاو تصور که یعنی اما یک قصه یک من پیه بله کومینت یک من لسر بله ایتر دل من کنگریه اگر رد بین سلام بکن جوابی سلام نداته و ایتر برامبری اگورین اگر لموقف یکا نهات لگلتا لیک موقف یکا بدلی تو نبو بدلی تو قصه نکر بدلی تو هنگایون نه ایتر تواو بتو بیه پرچه پرچه بکن و گوشتی قصاب دی اما اگر قرار شاگردی ام محمد بن صلی الله علیه وسلم سیکل لگل ام فضاله چون معامله اکه ام پیاوه مشریکه که محارب ایویک پیغمبر تیرور بکه پیغمبر لدور بیتا طواف اکه فضاله نیزگه بیتو لپیغمبر پیغمبر اوره داتو افرمی افضالتون اما استفهام ام الیفه اتو فضاله نید نعم نعم يا محمد بل يا خويم الله وماذا تفعل وشي اكي اذكر الله ذكري اخواكم هر وقت شلون طوافك منيش طوافك منيش هاتم بو مزقوت نيتك اتر بو اخوا بي اخوا ايزاني بو اخوا شنبي اخوا هر ايزاني اقا من ليه بي خير وصدقه يكاكي بو اخوا بي اخوا ايزاني بو دنيا و نوبانكش بيو شهرت بيو باس كردم يا اخوا هر ايزاني چونك اخوا يعلم السر وما اخفى سر نهنيا كان زاني شارا وكانش كدركت نكردوا كباست نكردوا كهلت قرتوا ولا ناخي دلتا الا كان قدلتا اخوا قيل وشا داي في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام دسي مبارك برد بو عباكي فضاله وخنجره قلت اخوار ودي عمتي ذكر خنجر عبادته خنجر طواف خنجر اترسري شور كرت في غمر نازدار دسي خصب بان ضلي فضاله دعاي بوكرت خوايا عمد الله هدايت دا خوايا عمد الله باكا وكا خوايا نور إمام بخا عمد الله والله فضالة عليه بيغمر دسي هل نقرتو بو اوي كزور خيزوان بو للاي من وكو كسايتي محمد بو دسي هل نقرتو بو بخوش ويسترين مروف لسر زوية لسر دلي من اوي إيمانا إيمان كتشوى ناخوا اتر همو كسي كتخوش وي رقد لكسنابي دجاتي كسناكي حسودي بكسنابي إيري بكسنابي يا مخل لك الليره ام نقطه يا برابوسين خطيبك دنياك خريج خوندن ابو خوي باسكروتي شو مسر منبر ما مستاكه ان خوش بتكليف يا لمن كرت خطبن بودان يا كلمه فيوتم يا كلمه من سر منبرك ود وتم يا ايها الناس اتقوا الله هو خلقنا تقوى وخواناسي تنهبي اقيموا الصلاه داب زي ما اخواره كان ما مستا شي اتقوا الله اي وتر وتم والله مسلمانينا بس ام كلمه يجب اجابك ان اتقوا الله ما هيك كمان نابه بس ترسي اخوان ما لضلاب هيك كمان نابه اتقوا الله وام كلمه كما ام كلمه بكم سيدك ترسي اخوا حضورها بالجيان اما كافيه بويا ام اجب اجابك ان والله خطبك با دو دقبوت ان تواوكم مشكله كاوي امد دقو تشاركوا بيزدقوا نسعاد قساكين برهمي قسكان كما برهمي مغذي ايمانك كما برهمي ام قساني خوف يغمر كما بشك من حلنا مزقوتك مفعولك طوابه بشك من تبر درجاي مزقوت بشك من تبر درجاي مال كلا درجادين درجا كما بوناكن او بجني وشي نجولوا بشك من سياره كما لغراج راغرتبي اگر دو دقه سياره يك تاخير بي ركنيو شكدانين غيبتي يكينو دو جنيو شي بيدنو انجا كارين اما نبي ام انسانا كقرار ايمان شو بيت ضلوا ايمان شو بيت ناخه وامشت انا هبي ام ايمان النبي قلق ضل الراوكي خموكي رخ كينا بخص ضل به عليه چونك اخوا وعدي داوا لدوي او انسان ايمان هني هنگاوني چونك ايمان بتنها كامل كافينيه من بلم ايمان دار متواو نخير چونك ايمان تواو كري هيا ايمان ابيت تيريكي ابيت دايب مزريني اويش عبادته لان او عبادتك انا تاقشتك كبسراوه با ايمان ونجا هر وقتك باسي ايمان هاتو بيه باسي نجا هاتوه چونك ام نجا اساسو بناغيا لبروي زكاة صالي جاريك روجي رمضان صالي جاريك حجلة منا يك جارة اروات ورزية بلا ام نجا روجانه بردوامة بو اوي لقلقو لستريسو دل راوكي دوربين لدواء ايمان هنان بخوا ابي هنگاو بنين بو نيش خوا كباسي انسانكا لقرآن برون سيد كن لحر شوين اخوا باسي انسانكا چو باسي انسانكا ان الانسان خلق ضعيفة انسان طبيعتي ويا ضعيفة ام انسان كما دام طبيعي ويا سروشتي ويا ابي الرقا چارب دوزينوا خوال سورة المعارج فرميتي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يا سبحان الله يعني تشبكين لقلم إنسانية تشبكين لقل أمرو فيها تشبكين خوال فرمي أم إنسانة دائم دنب قليو دنب بولي جزوعا خلق الإنسان خلقة إنسان طبيعته سروش إنسان ويا إذا مسه الشر جزوعا كاتي توشي بلايك ناخوشيك بيه إتر دنيا كابيك اترك عنما لحظه خوشي نبيني او نبي امك اما نبي الصفته اما نبي قدر برامبر بنعمتك ان اخوا اتر هرشيك ناشه بدمي ايليا قصوريناك واذا مسه الخير منو عكاتك تشوش خير بي زور شروك الرزيل وبخيله حزناك كسد من بيا وحزناك كزم خير بزاني او رجا يبدو زيتوا اي اخويا اگر انسان وبي ما تشبكين ايتك دعايه وتشي فرمي الا المصلين الا ان يشخينك عن الذين هم على صلاتهم دائمون اواني كبر دوام لنيش نك جمعه بو جمعه نك فزي بكيتو شوار بفوتيني نك دوام بكيتو بيانش بفوتيني نا دائمون ابي بر دوام بين لقل نيجا نيش صفتي بر دوامي هي بو اويلا هلعو لجزعو لمنع دور بين ابي بين الناوصف نيش خوينانوا وبيغمر عليه الصلاة والسلام بالبيلي شاوكاني ام محمد تشيبوا نيش وجعلت قرة عيني في الصلاة نافر مي زكاة نافر مي صدقة نافر مي جهاد نافر مي قرآن خواندن چونك ام نيجا اگر باش بو وارنتن همي باش بي اگر خراب بو همي تر خراب بي وهر لنيجا يا پیغمبر رو اكات بلال افرمي اريحنا بها يا بلال ظلمان خوشك آسو دمانك بختور مانك خمو خفتكان لسر ظلمان لابا مغزي روحي وإيماني من بري بچي بوي قامت من بو بكوبان يجاكان من بكين أي إما إمالين أريحنا منها يا إمام لكل ماني كروا إمام نجاتي دا إمام بابرين بوشو يعني زور سيرة إما آمادين سيو چوار ساعات بديار موبايل يكو دانشين آمادين ساعات دوي بياني هلسين بديار كاس عالم ودابنشين مقروانية آمادين ساعات سي بياني ياري هبوا جنج هيا نك دانا نك دو دانا نك صد دانا دانشتوا زوريش مرتاح و زوريش آسوده بوا چونك اول لذتك هيا او غذاء ماديك هيا بوا او لذتك اي دوائي غمبار محزون بيتاقات كآبي هيا دل تنگا ما موسى دست بم بوا چي بوم نايا ما موسى غمبارم محزونم ما موسى جيانم ليه طالبوا ما موسى طاقتم نيا اخرى ما نهوي اسبابكاني اوان ورع علاجك تو ايمانك الراس تدروس انجاك ام ايمانا نيجا كانت نيج كاكلو اساس بناغي دينا يودي قد بدلنا هم عبادتكان بس نيجا سنتي قبليه هي وسنتي بعديه هي بس دا نيجا ام باداشتا هي لشتيكي ترانية حجر حجو طواو رجو رجو طواو روجي قبلي روجي بعدي ما النية زكاتي قبلي وبعدي ما النية نيج سنتي قبليته انجا سنتي بعديته انجا نيج جمعته انجا نيج ججنته انجا نيج تششتنقاوته انجا شو نيجته انجا سنتي دز نيجته انجا قيام الليلته ام هم وبو چي ابو اوي تير بي تير بو اوي پاق بي بو اوي راوستاو دامزراو بي همو يلا نيجا بو يا ام باسي دل آرامية أم إطمئنانة أم سعادة أم بختورية لدروي دين دسناك بي مستحيلة إنسان بيوي بختور بي وبيوي إطمئناني دسك بي بيوي لقلق ستريس ونخوشي داروني بدور بي أبي بيتناو دينه أبي بيتناو كاي إسلامه جاء مش خالة كان زورن أم دو خالة باسكين وأوي كماو إن شاء الله لو تاركاني داهات ودريجي في هذه داواكين لخواي قوري بخاطر قوري وعظمتي خوي بخاطر ناوجوانا كاني خوي بخاطر أسماء وصفاتي خوي يا الله خواي چون لركوت كردينتا وآوها للرجي قيامتا لجير سايو سيبري عشي خوتكم عم بكيتوا يا ربي خواي ظلمان أو بدي بنوري إيمان يا ربي خواي أقري دلا كان من تنها لنوجو كرنو شابيا يا ربي خواي واما ليبكي سكنائي تنها لخوا ناسي خواه پرسي تويا ببينين يا ربي خواي دلا كان من وابستي خوت بكي وابستي في غمركت بكي وابستي ام دينا بكي بخاطر قوري وعظمتي خود يا ربي خوايا رحم بحال من بكي يا ربي خوايا لدرد بلاو فتنة وفساد امسردن بمان باريزي يا ربي خوايا لنا خوشون خوش كان بدور من بخي يا ربي خوايا يا ربي خوايا داولتو كلتو أبارنو پروردگار بخاطر اسمي عظمي خود يا الله خوايا شفاي بخير بون خوش كان من بنيري بتايبتي او خوش براني كداو دعاء خيران ليكل دنيا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي خوايا ضليان خوش بكي شفاي بخيران بوبنيري يا ربي خوايا رحم لمردو كان مان بكي يا ربي خوايا هدايتي كروك شكان مان بدي عاقبتي پیرو اختیار کان من بخیر بجاری حیا و حرمت من پارزرا و بکی حیا و حرمت خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی یا ربی خوای رزق حلال من زور بکی یا ربی خوای محتاج دسی انسانی نامرد من نکی یا ربی خوای یا ربی خوای امن و آسایش برقرار کله شار و خاکولات و اشتمان من آمین والحمد لله رب العالمین ادعو الله انتم موقن بالاجابه ان شاء الله
1: وادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: تيجي قربان حيواني دا بس تحكمي جياوازة جا يو أي أي أي لو شاخانة ناي لو ورين لو درسوا شواليانة
1: قربان جان لو شاخاي لو ورين العانك العانة قربان دستانك إما بتنشج من ذخيري
0: بو أخين هذا واي نا تواو هربا هربا أو حسابه هر زكاتي لي أدير والله كا باوكي أسياري جان
1: بلا زكاتي يكبي
0: بلي
1: ايغا
0: شمع متاي اندس خوایم ممنون وسلامتك يا اخو خوای گوربتان پارزه ام رز و حرمت و صلاو خوشویسی من هه بو تواوی او خزمانی ایو بو او منطقه و ناو چا خوشویسی ایو
1: قربان ما متاي
0: خوای گوربتان پارزه سر چاو بل برزان خوای گور هدایت هم لایک بدد ان شاء الله تعالی نویج برزان افرمی مرجیه کمالی مرجیه مرجکان پیشی او بچیت نه خوی مرج او یک پیشی نیوجکه کمالی آماده کاریه پیش آنیج واجب لسر مسلمانیک بالغ به و اگر منالیش طبعا پیغمبر صلی الله علیه و آله امریکا رو فرمی لحوص صالی و فیری بکن لدا صالی علیت و رببن و عقل به تواو به عقلی و طاهر که فرمی پاک به پاکیتی که ایتر دزنیجی گوره یا دزنیجی بچو جاء فرمي او كسي كوا ايوين نيجبكا يكم العلم بدخول الوقت ابي يقينها بك بان كبو ككاتي نيجكا بو كاتي كيقين بو يان زوربي غمانكي برو يقين اسو ككاتي فرزكهاتو او كاتا ابي نيجبكا يان مثلا الشهر اجي لبانغو بي يان هوا كسي كي متمانه بيكراو خبري باتي يا خوي کوشش و اجتهاد بکابل نوشبو بپی آم شیوازی که با هیا ل مسئله روزو کر روز بونمون ل نور راسی آسمان لب دبونی رو خوای جورا فرمه این صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اما آیتی قرآن سورت نساء آیتی صوصه فرمه بر راسی نوش ل سر ایمان دارن فرزی کی کاد بودن راو سرتای هه کوتای هه لبرو به تو یقین هه به کاته کوا نیوژکی جا لبرو یک تیبینی هه افرمه هر کس رکعات یک لم نیوژک کبت نیوژکی تر یک رکعات کاته لکاته کی خو یا به افرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بو نمونه پیش خور اوابون نیوژ عصرکا یک رکعات لپیش خور اوابون دوان سیانکی تر کبت دوای خور اوابون او حسابی اوی بکره او که چهار رکعت کی بو حساب بیان تی اگر مغرب بی اگر هر فرضی کی تر بی و هر وها یه ما بو نیجی بیانی چند شک من هیه نیجی بیانی که بر راسی زور جار که شو گمان درو سکره لالان هندیک مثلا که وا بر راسی یا تون روا یان تیه نگیش تو لفرمود کن نیجی بیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه کردویتی لکاتی فجری راستیا رازگو دا کردویتی فجر رازگو اگر انسان لچولوانی کابه دو جور لفجره جوری کن افرمه لرجحالات و برو آسمان روناکی گیت احزان آیان و کل فرموده هاتو ایشو بهینن بکل کی گرگو کاکیوان بله بله کاکیوان جان فرمو
2: مامو
0: سلام علیکم و رحمت الله سر سرم سر چاو
2: سر کوتوب نیش الله مامو تو شو برایانی که لگال تانان
0: سلامت بیا خوا
2: اره مامو سلام به نسبت او یه ما اهلی سنت
0: بله
2: چین مقصب و کربلا و نجف و کوفا هیچ چیزی نشرعیتیه مامو سلام و کو امام علی یا پیشوا حسن و حسین هیچ ربطی به این و نیه بلین
0: بسر
2: اهلی
0: شیعه حسابت بله ان شاء الله والله مده دمو بسر چاو اسایی کورتیکای اوه انسان بو هر شارک روا اسایی و بیش بو زیارتی مثلا قبرسان و قبر هر اسایی بلان با آداب شرعی و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
2: ما مصا مقسم لنجفی نجف و مقسا کربلا و یا
0: بله بله تیگم تیگم بله بله.
2: والله جواب می تو مامو سعیان دست کان خورد به خال لگو.
0: سر سعی.
2: فاپیس.
0: بله بر رزان خوش ویستان. انشالله نه بر رگوره گرینو دینو خدمتان.
3: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دار بن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: بله عزیزان خوشویستان پیم باشه بچین خزمتی ولا مکان لبروی هی پلیتی یا رادوی جاری و شبکه نامینه دلنیا خان و تی بیانی درنگ هستی پیغمبر صلی اللہ سلام رنمایی مانکا خوی به عملی درنگ هستا اونجاره حتی فرمی بانگیان دا قامتیان کر سنتیان کر دوائی نیوشکی بیانیان بجماعت کر والحاصل تو هر کاتی هستی بز نیکی بعادت اتوانی هستی نیوشکت بکی سنتک بکی دوائی فرزکا بگیری تو با قضا و سالقمان و تی آیه سگو ایبن به بچکی وکو یک باله لگلاویه وکو یک وایه که انسان تابوی اکرین زیکیان نکیو دستیان لینده مثلا دست که شکی تا دست اگر ضرور به گواسنوی بیشتی به بوشی وازه باشتره وستا عدنان فرموی آوی خیری لکرسان دان را وشتی که زور باش و مبارک و الحمله دیارده که جوان اخوای گوره قبولی که لیان براسی مسئله او بخشینوش خیری که زور زوریه بشداربون لبیره مثلا بیری آوه که اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور حلمان انی او گیران او دان بخلق زور ضروره براسی زور خیره که گوره چونکه انسان او وکو هیچ تکی تر نی او لنان مهم تره انسان لوانه اوی هبه نانی جی نبه بجی لبره و کسی مثلا لو بازار را های لوانه پاره اوی که پیه نمینه لوانه مثلا ضرور بیه مثلا اوی بخواته و اوشتی که زور باشه و دیارده که جوانه و که افرمه پیشی اسراء و معراج و تا پیشی فرزبونی نویش افرمون بوشی وازه نویش کرا و که بویان بجیه ماول زمانی حضرت ابراهیم او نویشانی مثلا او عشی وازه عبادتانی که بو که توافو هندیک پرستش که کرا و بشی وی اکی مثلا دور لبت پرستی و و خواه پرستی بوه بله بوشی وازه نویش یان کردوه سوتره برزان سوتره مثلا کسی فرموی جاری و های چی ببردم تبیب چی بلمزگو ببردم یکی که دست اولی که و اصلی سنته اصلی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی که ببردم تا بروه میلا بردم کامه برزان متره که متره لپیشی خوته و ایتر او متره اتوانی دفاع بکی بله لیره و مر رو لپیش مترونی و کو بروا زور آسایی اگر سوتریج نبی والله اعلم یعنی ما الحمله سوک یقین یکم هی لجواب دانا وک باو کی هستیار فرموی درنگ هلا سم سنت اگر فریای نوی جفر زکا کوتی برزان اگر پینج دقی مابو بس فرزکا کجاری بو اوی فرزکا لکاتی خویا به دعای اگر سنتی قبلی هبو و کو نوی جی بیانی نوی جی نیو رو دعای اتوانی بیکی بلا مگر فریا کوتی سنت کبکه اگر گرایش تو اتوانی سنت کان کی اما لکتیبه معتبره کانا و کو امام رافعی و امام نووی و زانا کان زاحتا ابن قدامه مثلا لما زبکانی تریش تقریبا متفق لسر ما اتوانیش بس سنتی جون یجب گری تو بقزا باو کی حسیار فرمی نیجی حیوان کوا مثلا بدن بلا ور او چن مانگا الف یدریتی بله اوی جهر این حکمی هی لزکا دانا بوشی وازه هر هاتوه انشاءالله نیتی خیرکتان مگورن که کیوان فرموی تو چی بو او شوینانه مثلا قبری او صحابانی تی آیا رضای خوان لی به آلو بیتی پیغمبر صلی اللہ سلام والحاصل تو برو بلام لو کاتانی که اوان رون تو مرو مثلا بی که با عادت اوانشن بو سین کتانو مثلا بو شوازی کی ناشرعی که براسی نه لفرموده ده نه لهیچ شوازی که نه هاتوه اوان براسی مثلا بو شوازی کن ایما بو شوازی ناروین بلام اتوانی بچی مثلا صلاو بکیلی بسلاوی کی شرعی و جوانو وکو چون اسی بو قبرسانی بولای قبریگ روی با آدابی شرعی خوی و نویجنا که لبردمیا بو شوازا دزبر زناكي تو لحن قبرك بلام اتواني لولاو دور كوي تو دعا بو اويشو بو خوشد بكيتو مثلا روبا قبلو دور لقبرك وبركو بيكي بشي تدرو بلام لو كاتو ساتي اوانانا مثلا بيكي بعادت توجهمو صالة لتشلايا برويتو لدي محرمة برويتو بو شوازا نبي آسایی تورته که به تکربلا نجافیان لایهر پیاو چاکیک لهاولیر مثلا سلطان مظفر لکردستان لسلیمانی اشی بوم زگوتی گوره صلاوی که کیلو پیاو باشو عالمانه شتی کی باشو انشاءالله که شی کنیه و الله اعلم اما لاین شرعیه کی کلا کتاب شرعیه کانه هاتو برزان خوش ویسان وتمان یکی کلا مرجکان اوی یقین ذهبی کاتکی هاتو ام جارو کوی فجری وتمان دو فجر هي برزان تهرشان إيستان الحملة أو كيشان ماهو شكتو بانغ هايو وساعات هايو وتوقيت هايو أمانة لاس موبايل كان جرجاري وهي بانغ كدان راو بلا دو فجر بو فجري كان نيو ساعات بيشي نيو جيباني بو بيوتراو فجري درو أم فجرة حتى خلقي وكوشان الله كاروان شيا كانش توشي اللي انتيك شوا أم فجريان لناور لسروي آسمان لناور لحن روش هالات روناكي غوكو كلكي غورك ك ذنب سرحاني ابو شيوازه لفرمداتو افرمي اما نيجب اني نبوه بلان فجري صادق اويا كلا كاتي كوا او روناكي كيا خيت ابيضك كيا لبين دو ختي الرشا واتل بين تاركاي شوا ختي كي روناكي للرجهلاتو بلاو بيتو برو لاي تشابو لاي راسي چون الله باکور و باشور بلاو بیتو واتا کناری آسمان لرجهلاتو برو کناری آسمان آسوی سیر که او روناکی درکوی اما پی الان فجری صادق که اما روی دا ایتر تو نابه اگر بر رجوی نابه خوارنو خوارنو بخوی و اگر کاتی ایتر نوجه اتوانی نوجی بیانی خود بکی که عمر جان فرمو
2: اما پی الان فجری صادق
0: كأمر رويدا كاع مرجان راديو كاك كسكر راديو كات اواكم
2: زدت ما وصلش
0: لا خزمه تاع فرمو
2: ما وصل السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته
2: جسان صاحب الاغلاو كاي تلفني غش على فيديو ولا شي هذا مدا صاحب ما وصل
0: خو سلامتك يا اخو
2: ما وصل جا بسالك سلام يا كم هاي تي بون تسالك كم يوم هاي بجا سالك او وكان الله من نوش أكم كلمة كان مبونا نوش أكم كميان هرنيكم ألخ بني هرنية كلمة كان نازل نوش أكم كابر دوام بيانا ما مصدر
0: باشا إن شاء الله بس رساء أولا ميكي قرنجة إن شاء الله ولا مددين و
2: باشا ما مصدر والله من كلمة كان نازل والله موكو شون هاي بولم لن كلمة كان يبونا الله بي كميان
0: بالي بالي نا إن شاء الله هر بي كات رون کرنویش دادمی آیستا
2: باش ما مساجرش تصف بیا
0: خواه کامر گیان سر چاو خوب برزی خوشویستی بله برزان خوشویستان وطمان ام فجره که کود ایتر مثلا زانان فرمون چاگوه بیزدقه نویج نکره اما قینه اوکو وکو چون علی دل نیابون یا شیواز یک لنویجه کدرن که بلام لأصلا ایتر که او فجره کود واتا که بانگی بیانی دا تو اتوانی دوای بانگا که دلنیا بوی تاو فجر که کوتو نویجی خود بکی اما چون که خواهی گوره وای داناو ایتر لولاو نخوه نواره ایتو هندی حدیث بغلط معنا اکاتو امانه ایما زانایان ام بابتی نویجا یعنی کتیبکانی فقه اما یعنی رون کردو تاو کتیب همو کتیب فقه یکان فقه عبادات فقه معاملات امرون كراوته و هزار ساله هزار و چوار سال ساله زانايان بروني بجواني باسي نوش كانو مرجو و هروها سنتو اركانو كاتي نوش كيه سرطاكيو كو حتى لفرمو دكي پیغمرا صلى الله عليه وسلم باسي كردوا لبروا ان شاء الله بو شوازا نوش بكين كا اگا دار بين داكي عباس باب فرمي
4: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: محمد وعلى آله محمد بله
4: اللهم هي بابا مستوى مكرم دام
0: اخوة سلامتك ايمان دار بي اخوة
4: ما مستوى بلا عزيز من شوارن نيوجا وستكا كم اي اقا خبر من نبو وستو نيوجا كا بله گناه بار نبین
0: نه والا گناه تو بی ترکش کردو بوچی گناه باره بی دایگن
4: روات بکش کم
0: و ترکش کم هستی زور با خوی ویتر خوش باشه کم ویتر بو اوی انسان ترسی به خبری نبی تو بو شونیش که تو ویتر خود کرد انشاءالله و کشونیش کرد بی وای
4: چنه خبرم به تو شونیش بکش کم بلا اگه خبرم نبو
0: و تسم گناه بار نه خوی سنت گناه بار نبی اگر نیکی سنت اوی خیری زیاده انسان پلی پی برزه بیتا و لای خواهی گوره اگر نیشی که رحمتی خواه وای نیکی گناه بار نبی با سنت بس فرزکا اگر نیکین گناه بار بین
4: ایمان مستجر ام هری سوشتا بو من دیم خواردنا اگر بی خوین اولان گناه باری ای اگر نیخون ایو زاد شو فرید دین
0: آسایی والله اعلم آسایی بیشی خون قید چی که کابرا خواردنیکو هاتو حتی يعني فرموده هاتوه امام علي خواردني نوروزي بو روشتوه خواردويتي فرميتي خوزگا همو روش نوروز بايا خواردني خوش من خوارده قاس اي اگر هري سيش بخوي
4: والله من لبن اول بلم ناي علم زال فره نادر هبن ديواره كان قناح باره بين سوى حد بنتي بنصفق الولاي لسر سون فره بدين
0: قيسيكا والله اعلم
4: يعني قناح باره نادن
0: بخوي نا ان شاء الله نخ
4: ای خوش منم کردو سالانه هری سب کم بوهنی بوهن حسن حسین امانا نای کم بس تر توش برام انشاءالله شاید تر منی و تم خواه اولادی کم بده که منش هری سب کم و مصالیه گناه نیه
0: تو صدقه اکی وانیه
4: بله
0: لو کاتا میکه لو کاتا میکه که اوانی کم
4: قد لو کاتا نای کم
0: ای باشا عیبی نیه
4: هلا دعوانكم.
0: ده صالح بيتي استشمني بيتين جايكم. دا يعني بلا من صدقاءكم خيركم. واني خواردن بخشينا و لقرآن هاتو لفرمودي في غمرة هاتو صلى الله عليه وسلم تو خيركي مثلا نوك فلانة شيء أي كلينو أي بخشيته و كرة فروجا و شيء. حبشي هي تو أي كي بشي وكي خير و أي بخشيته و خيركي نبرا و خيركي باش إن شاء الله.
4: يعني
0: اي قنشتم كنت قناح بار نعبم؟ نا اقر نايكي سأنا والا قناح بار نابي تو صدقه يكي زياده لباسة
4: براكام
0: غير السلام يا بطان وزي خواه زاخير باتوا خواه ايمان باتي يا اخوة خواه يقول
4: السلام سلام بي يا ربي سلام
0: بي لخزمتين خواه عفوك يا اخوة بله كاك عمر فرموي برادر يكم نواجهكا بلام كلمة كاني بوناي جاهر بالمناسبة اما خوشويس يكما نبو لهولير کره گوره که نر بولای من با ناوی نابم و تی ماما سفیری نویشم که سبحان الله یک روش من دوای عصریک لگل آخری و نیتو آنی بلا بسم الله الرحمن الرحیم جا لبر اوا که اک صلاح با فرمی ماما
5: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
5: دست قراشین اکم خواهی گرم محفوظ که افر گوتو بیر
0: سلامت بی اخو
5: افتای پیشوش دست خوز بی دست اکم باسی جوان خود دکتر دست خوز بی بس حز اکم نفر او فرموده که بحز اکم با وکوالی لاتی زود بلده حالی نوون که پیغمبر شما صلی من سفر ابو اللہ جهاد ابو امان دو هیلال تبو توزاوی
0: بله
5: انزا صحابه دانا و کاتی نوش خبری کنوا
0: بله
5: بان قدری خواهی دوائی که دوائی کاتک با گرمی حتا وقت خبرانو بیتوا بعد اتا کبرا تا دوش او دانش تو بعد دو گولیان دا ساعه نیوز گاو ساعه نیوز گاو یم با دز موبایل او شتی پروپوتا تو درون که دویل سبب دست خود به خای گرم محسوسان
0: دا والله خو زرن کرنا و ادین دسو خوش به
5: بیا خواستا
0: جان سلامت بی ان شاء الله دسو خوش به اخو سکو جوانه
5: باش تا می بیا خواستا جان تاسو بیا
0: خوش حال بین بو پیوندی که خوای گورتن پاریز چون که براسی پیوندی کردن برنامه نو خیره کی زوره و او انسان بر راسی ازایه که پیوندی اکات هر اگر قسی کی خیرش کا انسان لوانه دو قسی خیری بیره کوي تو یعنی پرسیاری جن که هر ایشکی زور ایشکی مبارکه دس خوشی له همتانه کی جا بر راسی جا های نو جيبونه و تبان و تم روج من خریب بسم الله الرحمن الرحیم تاب ی روان کر جاله بر او هيا سبحان الله لحم كتب في قيكانا هاتوا ك لمذهب امام ابو حنيفه لمذهب امام احمد لمذهب كان ترى لمذهب امام الشافعي افرم حتى الله اكبر الله اكبر يتحرم شان قوري افرم اجر نيتواني في اربيه تواني ترجمه كيف حتى خطيب الشربيني بالرحمه بي اخو افرم الله بزرك ترينست ابي يعني شلون الله اخوا قوري ترى يعني حتى كلمة الله أكبر أكبر يعني قورترين أجر نيتواني بلا الله أكبر إسا هاي الزمانة مثلا لولاتان بلا نحمل كرد نزيك لعرب وزوف يربين بلا أم برادر أجر مثلا كلمة كاني بوناية شن أتواني كلمة كان بليتو إن شاء الله هوري فيربون يجبدا بلا من يجاكاني ترق نكا وشتيكي زور باشو إن شاء الله أجري جيبو أنو سريد خواي قورة سلامتك وازنهيني هاول بدا فير بي اگر فير نبو ترجمي او سورة فاتحة ترجمي سبحان ربي العظيم اعلى اما انا ترجمكي اتواني لدلي خويا يا بز بوي خوي قيلي وبي بيلي والحاصل با چنبوية اوانا بخوينتو بيكا ان شاء الله كولنا داتو نيوشاكي بكا لكاتي خويا والله اعلم داكي عباس فرمي شوانا ويتركا اكم اگر نيكم قناح بارنا بياشو نخير سنات اگر نی کی گناه بار نابی، بلام بی کی اجر پاداش تو پلو پایه لای خوای جوره شتی کی باشه. مسئله صدقی خواردن، آو بر راسی آسایی انسان خوای جوره فرمان بیوت عیمون الطعام، بخشینی خواردن، خواردن بخشین لفرمود کانا زور هاتو. کاک صلاح فرمی نیجی بعنی وعیت رزقه ایس امره نجبتیم امتی اسلام آویه سیری دیانجار صدانجار اسخیم. الحمله ابن مالنيه كروكتي مثلا لاوروبا نبي تماشاكي او اوروبا لنوا لهشتوني ونك اخون هركو بوراويان لي چونك او بياني تا يواري ايشكا جاري ولا بينجو ششوا اشي بو الدوام نكو ايره همي همي نيورخو كاسوري لبر اوا براسي اصل واي زوب خوين زو هستين بونيو جكان توخي دابنين اجر يسمن اهلي مزقوتي ايما هي الحمله بيانين هستكم شو ناخوي يا مثلا إيشاكي تلفونات أبو أوروبا يا مثلا إيشاكي وايا كشو نخبي أسايا مثلا تو يكوني وما خوا قيتشكا ما خوا نيوجاكي بياني كو بريكو بيكيو بيبو مزقوتو عبادتك بكو دواي بيشخوي توقيناك أجر درنج بو زاني خبرنا بتو أتواني نخبي أنا إنسان أصل وايا أفرمي كراهتي هي خول دواي عيشا لبيش عيشا وقسكردن لدواي عيشا يعني أصل وايا إما دواء عيشا بخوي كبر راسي أما سنتي كفرا مشكرا ولا كردسانا بتابتي لمنطقة سليمانية ما مصا تريفة بفرمي بلي بلي ما مصا
6: ما
0: مصا
6: يانتوني
0: سلام وسرسا وخو عفوك يا أخوان
6: سلامت بمامصا يانتوني مامصا بيز أحمد
0: بل
6: ذكرا كان
0: وابو بانيان بلي
6: كبان
0: يعد بلي
6: دانشی ذکرکانی بانیم خونی اینجا سنت تکفی یا یک سر سنت تکفی تو نجی بانی تو وای ذکرکان خونی من گوی ذکرکان چکم ذکرکانم لبره
0: بله
6: چون چونی بیخو
0: کام ذکران خو ما مصاد
6: همون ذکرکان ذکرکانی بانیم
0: آخر سلام علیک دوز جور ذکرک معنیه مثلا تو سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر وانیه جور ذکرکی جمعنیه مأثوراتی پی الان دعا کانی بانیان مثلا سبحان الله وبحمده دعاي الرج بنوايا أو مأسوراتنا أو أفرميان شد شد تسبيحاتك أفرمي
6: لا لا لا لا لا وقتي شيء
0: يعني
6: مثلا بسم الله الذي لا
0: أضرب معك تيجا يشتم ما مسا
6: أوان هل همون
0: دا أوان خشك باشكم أصل وياك كهل ساي حزك قيتك ما يكون جنروا كهل ساي دزوين جغري اگر مجال ما بو دور که عسندتی دزمیش بکه، او جاروکو دوستی استغفر الله بکه هل سا کبانی فرمو بود دل نیابوی هل سا سنت کی پیشی نیجی بیانی بکه اش دور که عتا پسشان نیج کی بیانی راست و خوب که اگر هندی ذکر و تسبیحات بکی اوش آسایی پسشان هل سا نیج کی بیانی که ایتر ذکر و اوراد دعای نیجی بیانی دست بیه که تیاگه خوش کم ان شاء الله رونت نوي تريش لديني ان
6: شاء الله ما
0: صدس خذ سرسا سرسا خوشك سرسا كاك صلاح فرمينو جيباني بالا نيو جيباني اصل وايل كاتي خويا بكري وابي ام كوشش بكين غنجا كان مال بل كاتي كاتب جنبار ابرمال نيو جكان علينا على نيو جيباني جكان يعني بو اوي تشجيع بي بو اوي يما براسي خبر من بيتو زوداكي هي من باب فرمي
7: السلام عليكم عمفين
0: سلام ورحمة الله وبركاته
7: الله ورحمة وبركاته إخواتي النبي إن شاء الله
0: إن شاء الله لأيوش
4: پرسیارێکم هەبوو بە نیسبەت نوێژ.
0: بەڵێ نوێژ بەڵێ.
4: پێنج دەقە ئەو پەڕی حەوت دەقە پێش بانگ بفەرمێت من دەستنوێژە کردم یەکسەر بە دەموچاوی تەڕۆ نوێژی سونەتەکەم. هاوسەرەکەم شێتی کردم ئەڵێ نابێ.
0: بۆچی نابێ وەڵای تر ئەوە
4: من گوێم لە ئێوە گرتووە گوێم لە ئێوە میلادگیری پێغەمەری پانچ سەڵاونسەنم ئێمەش فەقسەی ئێوە ئەکەین.
0: بەڵێ سنەتی دەستنوێژ ئەسڵ وایە زوو بیکەی کاتێکەوە دەموچاو تەڕە مەسەلا دەست بەس خۆ ئەتوانی وشکیژی کەیتەوە. ئاساییە چونکە جاریواییسە بۆ نمونێمە لە مزگەوتە لەوانەیە تۆ زێ تەڕ بێ ناخۆشە بۆ فەرشەکان ئاساییە بە پشتێنەکەمان مەسەلایە بە تکلێن سێشتێت دەموچاوشکەی تۆ چونکە جاریواایە بۆ نمونە برۆ تەڕ بێ ئەخورێ ئینسان دەموچاوی ئەخورێ جاریواایە بۆی مەشغڵ نەبی تۆ زێ وشکی ژیکەیتەوە ئاسای ئەسڵ وایە بە تەڕی زوو دوورکە ئاسونەتی دەزێشکەی ئستا خاست بینی
4: مەغریب و شێت مەکە ئەڵێ نابێت تۆ بۆواڵم من خۆم سونەتێک گوێم لێی بووە لە حەلی
0: پرسیارکە لە مامۆسایە بڵێ پرسیارکە
4: پێشم ود بەخوا پێشم
0: ئاسایی ئینشاڵڵا
4: دەیخوای گەورە دەزای
0: بەخێرە باشە مەگەر خۆ پەلەی نییە بڵێ زوو فەرزەکە کە ئیشم پێتە خۆ پەلەی نییە
4: ناوەڵا خۆی پێشازەلەمکرێتە
0: ئەدەی ماشەڵڵا ئای چۆن جایە بە وەڵا خۆ سونەتی دەستنوێژ زۆر مەشهورە
4: ئەڵێ بەنگی مەغریب و عەسر ئەو وامێشکەکەی تێگەشتووە ئەلەساس نوێژی تیانی
0: ئەوە خۆشکەکەم پێشی حتا ئەفەرمێ ئەو نوێژانەی کە سەبەبی هەیە ئەتوانی بیکەیت ئەو نوێژانەی کە هۆکاری هەیە سەربەرز بنیا خوا سەلامەت بن ئینشاءەڵڵا خوای گەورە قبوڵی کا لە هەموو لایە ئێمەش ئینشاءەڵڵا ئەگەر مەجال هەبێ ئینشاءەڵڵا خوای گەورە تەمەنیدا لە سێشەمەکانی ترە باسی مەرجەکانی نوێژ ئەکەین خوای گەورە قبوڵی کا لە هەموو لایەک دادە ڕووناک گواو فەرمێ سەلام و سەرچاو خوشکی بەڕێز سەلام و سەرچاو ئاسایی ئەزمعین ئینشاءەڵڵا بەڵێ
4: لە دوای شەونوێژ بڵێ نوێژی یەک وەتنم بڵێن شەونوێژ ئەکەم
0: بەڵێ
4: يعني أتواني زيادة وقت الكيديا هر يك ركاد كي فليت إذا دواي أو ألي لدواي نيوزي وطر ما أتواني نيوزي تركي استيوا هيا
0: نا استيواني أزاني شي دادا كم
4: بالي
0: شون أفرمي ويتر زيادة كم
4: بالي
0: ما بس چیە؟
4: حتی هیوا من یک رفع دکم اتوانی عنی زیادتر نیوش که ویتری عمدور که اکی آخری جای فکرات کبکی
0: با ایشاءالا یکم ویتر چونه دوهم شونوش
4: ئەتوانی
0: ئەیکەی بە زویتر دووبارە ناکەیتەوە بە زویترەکە دووبارە ناکەیتەوە ئیسە وەڵامی ڕوونکردنەوەی زیاتری
4: ژەدەنیشاڵەخوای
0: گەورە ڕوسور و سەربەرزکە کە ئاوال
4: حەمدەفکە
0: سەرچاو الحەمدلیلە سواز بخوا مسلمانان بە سنەتەکانەوە بە شەو نوێژەوە الحەمدلیلە مەشغڵن بە ورد و ئەورادەوە ئەمە بەڕاستی حەمد و سەنای خوای گەورەیەوێ وتمان مامۆستا تریفە بە فەرمی ذیکری بەیانیان ذیکر و ئەوراد و تەسبیحات حتا بۆیە ئەونە ئەوراد و مەسوورات و تەسبیحات هەیە لە دوای نوێژی فەرزی بەیانی ئیتر سنەت نییە لەبەر ئەوە پێغەمبەر سەڵا سەلەم ئەفەرمێ تا خۆرکەوتن دانیشتووە ئەگەر مەسەلا جیهادێ زەرورەتێ سەفەرێکی نەبوو بێ حتا ئەفەرمێ ئەسحابیش دانیشتن تێر ورد و ئەورادیانە خۆن دوای لەناو خۆیانە قسەیانە کرد پێغەمبەر سەڵا سەلەمیش زەردەخەنەیە کرد لە میحرابەکە ڕویە کردو ئەوان لەبەر ئەوە ئینسان چەنە بەیانیان ورد و ئەورادەکان مەسوراتەکان بکەوێتە دوای نوێژی بەیانی کە هەڵسای بۆ نوێژ ئەگەر مەجال بوو دوڕکە ئاسونەتی دەستنوێژەکەی دوایی ئەگەر خەو نەهات و بەهێز بووی مەسەلا دوڕکەعەتە سنەتەکەی پێشی نوێژی بەیانی ئەەکەی دوای هەڵەسی بە قامەت و کە مەسەلا جوابی بانگە دەیت و ئەشتوانی حتا منفەرید ئەوەی کە تەنهای خۆی بانگ بدا خۆی قامەت بکات مەسەلا بە ڕێکوپیەکی هەڵسێ نوێژەکەی بەیانیکە ئەمە ئیتر دوای نوێژی بەیانی تەسبیحات دەستپێ ئەکا بە ورد و ئەوراد و مەسوورات و قورئان خوێندن دەستپێ ئەکات خوای گەورە قبوڵیکا لە هەموو لایەن داکی هێمن فەرمووی حەوت دەقەن پێشی نوێژی بەیانی هەڵەسم ئەوە یان نوێژەکانەکەم و سنەتی دەستنوێژیش ئاسایی و شتێکی باشە و والله ما كمان داو داد الرونا قوتي لدواي نيج رونا خان مسالي ويتر ويتر يك جاره وإنسان يك هلا هي مسلمان زور جار خوين واركان جتي أكون وأزان ويتر هر سي ركعته نا ويتر أجر بيش دواي عيشا بيكي يان يك ركعته يان سي ركعته تواني بكي بلام كهلا سيتوا كهلا سيتوا بوني جيباني أم ويتر أبي بيان زر ركعت يعني ده داني دودو أكي داني كيش بتنها بو أو كساني كقرآن يان لبرنية حزكا زياتر نيش بكن لدواي در كعاتك بي أوتري سنتي مطلق يعني أتواني حتى بياني قوتي هي طاقتي هي بو خوي دودو شوار شوار يان دودو بزوري هاتوا لمثنى مثنى هاتوا أفرمي أتواني سنتكاني بكا سنتي زيادة بكا بيزر كعاتكي سير كعاتكي بلام لكوتايا بيشي نيجيباني يقر كعد ويتر بكا اگر كسيك عيشا دواي عيشا مثلا ويتركي كر دواي هستايا ووشو نيج مسلماني هل يزان هلسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمين رحمتي خواه لو بياوجنكي هلسين رحمتي خواه لو جني بياوكي هلسين بوشو نيج مثلا هلسا او بز ويتركناكي اتواني چن ركعد اتواني سنت بكي يا مثلا تو هل ساوي شو نيو جاكل كردو ويتركت كردو بلام نيو ساعات فيش نيو جيبانيش هلا سيتوا او اتواني تشانا سند اتواني بكي بس يقركعتك دوباره مكروا والله اعلم واسانم او رون كرنويك تواوا خواي قورا لمني شو لئيوش قبول بكاتو هم لا يساغو سلامتو تندروز باجبن خواي قورا كردستان وهرمي كردستان وعراق من بوبركا لخير وبركاتو لشر وشور وفيتنيو قرانيو خراب كارب من فارزه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجكي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نواجكي فرز لمزقوت وانواجكي بكاد لقل خلقيدا اوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم بانجام داني نوشه كي با كومل كشكي كت بود روز دكري لبهج دا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نويج بكومل دكن لما زغود ملائكة بوين دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا وات پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نیوجی با کومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هتوه

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكات هوا ورزق وروزي كمي پيدا بخشيتو ليدا قريت هوا دليت واديارا پروردگار مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم. پروردگار مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

0: قادر
1: اما براسي قرآن من دا بزاندو تخوار و لشوه چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير و بركتك
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دار و خير دار ترى واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمان وكار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوتکان بو جوه گرتن لقرآنو حتا دوای
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسودیو آشتیو همنیو رحمتو مهربانیا حتا کاتی بربیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر با ايمان و باوري دامزراو بتمابوني پاداش و رحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر داد خوانیتوا که قرآن
1: فيها كتب قيمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویدا هيا
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جاخاون كتابكان دست دستو پارچا پارچا نبون دوائي اوان بيت كبلغو نشاني آشكرايان بوهات درباري پیغمبرو قرآن

0: براستي اواني بباور بون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنامري تياي دابو همي شدمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردوة تشاكا كانيان أنجام داوا هر أوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: من خشي ربه
1: بدشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي چرا ككوشكو تلاركان تيايدا ونبون چندها رباريش بجير درختو ببردم كوشكا كانيدا درواتو لوي جياني هميشيو بردوام بو هتا هتا ايدا بنسر اوانا خدا رازي ليان اوانيش لو رازين تون رازي نابن اي پروردگاري عزيز براسي نازانين بچ زمان اكسپاس گزارت بين بگمان او ريزو قدره بو او کسيا کلا پروردگاري ترساوو فرمانکاني بجهناوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: كاتيك زويدهن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهي زكيبو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچی لزویده هبو لما دستنجین کانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بووای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لیدشویتو نازاند برو چویر رابکات
0: یوم ایدین تحدیث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
1: لو رجدا زوی حوالا کانی خوید جریتوا بهوی اوی کا پروردگار رایگاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کوتای هات نیتی
0: یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
1: او رجا خلچی دست دستا برو گورپانی لپرسین ودچن بپرشو بلاوی تا کارو کردوا کانیان ببیننوا دیاره کنامی کرده و کان تو مار کرده و بدنگو رنگو
0: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه تو
0: و من یعمل مثقال ذره شر یره
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دیبیناتوا.
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا
1: سوین بوهو کارانی کتیج رونو نرکو نالیان لیودید بوهو کارانی کاتیک که آگردکنوو بزیز کددن بوهو کارانی کل بر بیان دا هرش دبن سر اردوی دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: اینجا دبنه هوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لوکات دا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
0: این الانسان لربه لکنود
1: سوین بوانه هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق نناسا
0: و اینه على ذلك لشهید و اینه لحب الخیر لشدید
1: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنید بگو من آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتینو حل پیا كدستي ليجير بو رزيل رجد تروكا
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
1: آيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور كان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو لكار نام كان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: القارعة ما القارعة
1: يشك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
0: وما ادراك ما القارعة
1: تو اي انسان چي فيري كردويت كالقارعة شيا
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديت سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
1: جاوي ترازي خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
0: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: اوشي ترازي خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دایچی او دو زخه با وشی بو کردو توا
0: وما ادراک ما هیه نار حامیه
1: جاتو تزانی هاویه چیه اگره چی زور سوتینه رو بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
1: خلچينا هل بكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو من دالو سامانو کوشكو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللي خدا ناسيو دين داري حتا او کاتی کدم رنو دبرین گورستان دخرین ناو گوره چی تنگو تسکو تاریکوا
0: کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون
1: واز بهنن لمودوا دزانن چقر اکتان بو خوتان گرتو توا چبلا اکتان بسر خوتان هنوا دیسان و دلیم واز بهنن
0: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
1: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا وا بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
0: ثم لترونها عين اليقين
1: دوباره سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان دي بينن باشكراو دلنيا دبن كتند سامناكا
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد وو لچی دا بکار تان هیناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعصر ان الانسان لفی خسر
1: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بيجغلواني كباور ينهينا ووكارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوو أموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
1: هوارو آهو نالبو هرکس هیک كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشن دنيا
0: يحسب أن ماله أخلده
1: وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتهوي تمن دريجيو نمري بوي
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
0: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
1: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودا بین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: آيا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوار كسأويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسیج نادا تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

0: المسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی چن رو لپوشی خورما لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تایفکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترم صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام بو سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خداي كناوي الله يا خداي شي تاكو تنهايا بها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پاي دارو د صلاه دارا نيازي بكزنيو هموان اتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بي وستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لنا بو خوشي لكز نبوا هرجيز هاو تاو هاو شيو د صلاه داري شي ترنيه كلا برام بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دقرم بو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو پتو دزو گريد دنو فوي پيا دكن بفعلو جادو نيوان خلچي تيك ددن لشرو خرابي حسود و بخيل كاتيك كحسودي و بخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دقرم بپروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي

0: الناس
1: لشرو خرابي اوي كوسوسه وخطر وخيال دخات الضلوة كخناسة بريتي لوي كوسوسه فريد دات السينة ودلو دروني خلچيوه لجنو خلچي لجنو كو آدمي زاد اوانيان كشيطان صفتن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

دريس بايس المطور زولنا وبري أساسي تيمور مشاطي تغرى.

في خسرو شيرين نارمن اوار في شيرين فرهاد وبيستون بار

به نام خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا سپاس و ستایش بو ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورا برجه بسر دلو درودي همو من خوشحالم اوزارش لزين زير باسم ميجوا كي خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمتان قيشتمو عزيزاني من قلت من كاتك دولتي مرابطون رخا وموحيدة كان بسر كداية عبد المؤمن كري علي شاري مراكش يعني نو منك قابلو قداو قماروان داو باشان مرابطون كان يعني رخان دونو هاتنا سر حكم على كواتدا حالي اندلس لو پري خرابيبو دبروي خلطي اندلس مرابطون تون بهانان هاتنو لكل ظلم ستمو کشتنی نصرانی کانو مملکتی قشتاله و لیوی نکانیان کربونه و بلامی ساو دولت مرابطون نما بای براستی مملکت کانی مسیحی دستیان بزوم و زول کرد بفرصتیان زانی که استا طولی خویان لمسلمان کان بکنه و باسی او من کرد یکم شوین که شاری مریه بو که گرتیان شاری مریه شاری چی دور بو لمملکت کانی مسیحی مملكتاني نصرانيا كان بلام اوان بهاو كاري اوروبيا كان وفرنسيا كان تكسر اوبو هستا كشتيان بردو امشاريان قتلو عام كردو وتسار ده هزار افرتي جوانو ريكو بيتشان هر همو لبو خوانو لو ملكا كانو لو باشا كاني اوروباي بردوا اما صالي 540 يقرويدا اما لقر هاتيني حكمي ده صلاة داراني موحدين لبو مغرب سالي 542 أمر رويدا يك سال باش هاتني موحيدة كان سالي 543 أوزا ساري ترتوشو شاري لاريدا انقرد نصرانيا كان كأمان أمدو شارة سربا مملكتي سرقستبون كسرقست جيرابو باش أمدو شارة مابو هاتن أمدو شارة شان قرتو ويراني انقرد باشان يكشيشي تلوشتاني كرويدا مملكه البرتغال كغوتمان لروج اواي اندلسا اوانا زورف دسيان بفراوان بونكر دسر حسابي مسلمان كان طبعا مملكه البرتغال درند ترينو سخت ترين مملكه برامبر مسلمان كان براسي اوانا زور زور ازيت مسلمان نيانداو وزور اشكنزو ازار وعذاب شان ديت ومسلمان كان لسر دسيان مسيحي كان هر بونده واسه نهينا باركو آتن لخارجي اندلوس پرينوا لزبل طارق هاتنا خواري شاري ان تونسي انداجر کرد شاري تونس كسندها صالة كمسلماناني لجيوا هاتن شاري تونسي شان كأو وقتي لبن دستي مرابطون كان نمابو بلا موحدون كان زور دا صلاتي انا سقيم نبو بو شاري تونسي شان بو خوايان گرتوا طبعا لصالة 533 كدكات لصالة 1638 ميلادي أبو بكر كري العربي ابن العربي قاضي أبو بكر هستا بخوي لأندلس روا هاتلاي عبد المؤمن كري علي لمن در باسي حال وزعي أندلسي لبوكر كبراسي بيشت مرابطون كان هاتن إيمان قتار كل ظلم وستمو لنا راحتي مسيحي كان السجدة بي إيوا بين براسي إيمان قتار كان لو نارحتي كتيدا بوي عبد المؤمن وعدي بيدا قوتي باشا من يجدين بهاوارتانوا وإن شاء الله قتارتان دكم لو ظلم وستميك ونصراني كانوا مملكة كاني نصراني لإيوا ديكن طبعا اول زاري عبد المؤمن جيش شي بسوچي نرد ام جيش تناتسوبو او شوناني كمرابطون كان حكمي على يدك ده صلاته كان يعني ليس انه بيان قلتن كمرابطون نماوا ما استا لسر حكم اقل راضي بحكم ايما بمين واقنا لا عند بردو كسيشي كبخوان عقل ان قرتبايا ده ان كربوالي وقوري او منطقه ده زاري دوام او زاره باش اوي كا
او شوناني كمرابطون كان لا اندلس قلت بيان همي ورقرتوا ان زاد زاري دوم جيشي شي زور قورينات يا كميشت ككردي براسي تواني شاري مريي لبندستي مسيح كان ورقرتوا يعني دو صالي بسداتو بو او كارساتا قورشي لسرودا بسراتو بلام تواني براسي عبد المؤمن شاري مريي ورقرتوا لمسيح كان وباشا انش هلا لاي خوشانوا شاري تونسي شيلي ورقرتوا اموي رواني اندلس كرنوا وباشا انش ليبياش كمرابطون كانش نيان تواني بودا صلاة لسا ليبيا بيدا كان ليبيا شان هاوش تجير حكم راني خوان استا عبد المؤمن كري علي دولتي موحدون براستي مملكتك ينظر فراوان بوا لفراواني دولتي مرابطونش فراوان ترى بوه صالي 558 عبد المؤمن كري علي فوت أكاو أمريتن كذا كا صالي 1066 سي ميلادي لباشا خوي كريشي بزيد لي ناوي يوسفا بلام يوسف أو وقتي 822 صال دبي بس براستي يوسف كريشي عاقل كريشي زانا كريشي دانا كريشي ريكوبيك وحيز برواشي بو مسائل محمد تمرتو بابي نبو حيز نا إيماني بمحمد مهدي هبو نا إيماني شي بو قران كاريو بو أسلوبيوان هيبو كأوان هيان بو أو نيبو زابو براسي زور بياويش عادل بو بياويش بدينش بوكو بابي بدين بو بلام وكو بابي خوارج نبو بلكو زور زور عادل بو وزور عشق علم ومعرفتش بو وبتايبتي فلسفة زور زور مرقي فلسفة بو بو همو أواني كالبابت فلسفية و دستش بالاين هبو و إبداعيان هبو أواني هر همو لخو نزيق دكر وكو ابن طفيل وابن روش اواني هر همو لخوني زيك دخلصتوا كبراسي تقول بخوي كسيك بو عشق علمي فلسفة بو بلي يوسف براسي 22 سال حكمي كرت بخوش عمري 22 سال بو 22 سالا حكمي مملكتي موحدوني كرت حل لو اوي باسي دو عالم تان لو بكم كلا سردمي او بياوا يوسف بيدابون بين خوش باسي هم كم يكميان ابن عوامي أشبيلي أو عالم كان أندلس بعض كم نك المغرب أوانا ابن عوامي أشبيلي تاقا عالم يكبوا كلا سردمي خوي زيرك ترين كسبوا لفلاحتي لا شوازي خولكان أنواعي خولكان أنواعي داركان ساندني بروبو مكان كاتي بروبو مكان زور كردني بروبو مكان يعني براسي معلوماتي قلق زوري لا لا لمسائلي فلاحتها مسائلي قلمو جو دانوي لو قجو جياو قلو قلزارو دارو بارابوه يعني سبحان الله وكتبه شي قلق زوري شي دانه وهمو كتبه كان شي ترجمه زبانه كان أوروبي كراوه براسي أوروبي كان زور استفاده شي زوريان لو معلوماتي أو كابرائي ديد كابن عوامي أشبيليا كسون توانيتي أو همو إبداعاتانا لفلاحتي ولمسائل زراعة لزماني خوي بيدا بكا زابوي أمبياولا صالي 580 وفاتي فرموه يوم من كس كباسي بكين ابن طفيل ابن طفيل يشيكا لحرفه لسوفا قبركان عالم إسلامي براستي بياويشي موسوعي بوا براستي بياويشي زور زيرك بلي مد بوا لفلسفة دا ولا هم علوم كاني تردا بلام تسوك زور فلسفة بسر غالب بوا لو يهر ابن طفيل وكو فيلسوفيك نوبان جيدر كردوا لعالم إسلامي دا ومشهورة كتابي تشيهي ناوي رسالي حي كوري يقظان أما مشهورة هركسيكا توزيك توسقالك أجر مرقي فلسفة بيو خريجي فلسفة بيو فلسفة بخوينتوا أبيك أم كتابة أم رسالة ابن يقظاني أو ابن طفيلي أحيي كوري يقظان بخوينتوا سوكا أما باسي بوتسونكاني خوي لبابت فلسفة ولو كتابة دكاتن وكو تسيروك وكو باسي أو رسالة حي كوري يقظان دكاتن طبعا أم ابن طفيلة سوكا لقر يوسف زور برادر بون لقر يوسف حاكمي موحدة كان لبرو يوسف زور مرقي فلسفة بو كسي شي تليشي لخوني ذكر دوا كأوش ابن الرشد أندلسيا طبعا ابن الرشد يعني براسي يشيك لو بياو موسوع يعني كعالم إسلامي افتخاري بيدك ابن رشد أندلسي
براستي زيرك بوا زاري لفقه دا يعني براستي عقليتي كي زوزور عزائي بها بوا كتابك بداية المجتهد ونهاية المقتصد أو أروع كتاب لفقه إسلامي كبراستي فيرا ملكي فقيدك أو كساني كآرزوي فقيان هيا أو كسي آيانوي ملكي اجتهاديا للا دروز بي أو كسي آيانوي براسي ملكي فقهيا للا دروز بي أبي بدأ بكتابي بداية المجتهد نهاية مقتصد ابن رشد بخين توا هيس علازين يا كبراسي فير استنبات دكا فير سونيتي حالي بون دكا لنصوص أما زور قرينجا هر كسيك هر ما مستايك هر داعيك هر زانايك أقبي براسي زور جوان حالي بي لفقه دا دبي ملكي فقه للا دروز بي لو حالي بي أم فقه سون دروز بوا أما أحكامنا تسون لم آيات وحديثانا هاتي ندري نكسك دي نلا حالي نلا أصولي نلا هيز دزاني لو قوري بيقسام بكاتنو بخوشي دزاني تسبلتن براسي أمانا أم كتابة خاصة كتابي بداية المجتهد إذا ما شاء الله شرح كراء بسندها مزلط كأو براسي هر كتابة قرينجا كاني أو سردمية كدتوان بلهم كزور زلوريا همو داعي وبان خوازيك أم كتابة بخينتو بلي دا سردني يوسف دا براسي أماني كعشق فلسفة بون هميان لا حاكمي يوسفي حاكمي موحدون زيك دبونه بتايبة ابن طفيل هدسي عالمي فلسفة بايا يكسر قناعتي بيده هناك بي لخزمة يوسف دا هندق آراء وبوسوني خوي لبابة فلسفة وباز بك بالي براسي أمانش أم عالمانش هبون أم زانو دانانش لسردمي خوي هبو بلام أوانا سردمي يوسف بيراقيشتن بيوسفي بقن نك لسردمي محمد كوري تمرتو لسردمي عبد المؤمني كري علينا أو يوسف براسي بيهوش عادل بيهوش عقل بيهوش عشق علم وزانز بو بويا علماء كان ليني زيق دبونه بلام أو كان يتر وكو محمد كوري تمرت هيس عالمة شي ليني زيق نبوه تكو براسي برواي بكاز نبوه إيمانيشي بهيس كاز نبوه بلقو خوي ديقو من محمد مهدي ما كسك بري من محمد مهدي علم بكاز ورناقري تكو بخوي خوي قم علم وفلسفة وعقل ومنطق دادان زابوه يعني أم عالمة قورانا أقل ببرسي باشا أو عالمانا هبونا تسون أو الرداية كاكا أوانا لزمان يوسف دا أوانا لأندلس راهات وخاصة أو ابن الطفيل ابن الرشد لسردم يوسف دا سكا يوسف عشق علمه عشق فلسفة وحزي ذكر أوانا لينزق ببيته أوانا لدوري يوسف يخربونه وتوانيشان براسي بهمة يوسف وبحولدان يوسف وببرجيري يوسف يبو أوانا أوانا شتوانيان براسي توري يعني مرحلة شيء زور جورة ببرن لبابة علوم كان وبتايبتي لعلومي فلسفة ده إن شاء الله لا حلقي دهاتو باسي أودا كين دي بزانين يوسف سيبا سردي أي مملكتي أندلس سيبا سردي أي مسيحي كانوا مملكتي نصراني كان تيان بسردي لب حال وضع ده إن شاء الله بخدمتان دقمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تاو دم قدري مظلوم رزقاور بلا مظلومي تشكش بمحمد بي صلوات وسلام يخاو خضر باور من هاوريتم قال له يخبم لقل الديم جمهيرا نتواو ننغقام في بقر نتاو نهتاو نرهيرا لدور واقب لدنقي دلصوز دبو لا صيرون وشاوم لخباتي بيروز دبو خمر بوار بيشان دريري نجاوتي بيشان جي كروان خيلي

sen hamur baratım beden tava gel khoyar bi begüetekam.

سكن وبي وستان وبي وچاوم لقل كروان رقابرين فردي شوي رشو سامناك بتشكي خوانا سيادرين.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: خوش رستان عزيزان لهرك يا بن سلامي الله تعالى ليبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جارك دي كاش بقرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لآتي صدو تشلو يك بدواو داستان داستاني بيغمرك لبيغمرة نزی زکانی، از زکانو خوشویست کانی پروردگارمان. اویش صالح پیغمبره، علیه الصلاة والسلام. پیش داستانی قوم صالح کثمودا، باسی داستانی قوم هودمان کرد کعادم. ام دوان زور نزیک لیکو، راست و خو، دوای نوح هودیت. دواي هوديش صالحي دواي قومي نوح قومي هودي كعادة دواي عاديش قومي صالحي كثمودة إنجا أم دوانا زور نزيك ليكوا هم لزمانا هم لمكانا هم لشوي جيانيانا هم لشارستانيتيشا هم لقليشا توك هرديشان عربن أم دو بيغمرا عربن عليهما الصلاة والسلام كبيانو تري عربي قوم كان بيانو تري عربي عاربة البائدة العرب العاربة البائدة يعني أو عرباني كبرت شلك عربون بعربي قصيان كردوا بزماني باراويق عربي قصيان كردوا بلام لناوتون تفرو تنابون يتر نويان نما وتوجيك بروادار كان نبي بيانو تري العرب البائدة أبينين لقرآن أم دوانا زور زور جار بيك وباسكري أكو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أوافرميتي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد دوي أو يخسر باسي قوم ثمود كان وأنه أهلك عادن الأولى وشي وثمود فما أبقى لسورة كيديكا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا يكسر دوي عاد ثمود دوي ثموديش أصحاب الرس أصحاب الرس كين قوم لوط عليه الصلاة والسلام هروها كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بيكو باسكرين بهمان شواز لسورة أعراف هودة فصيلة ذارية قمرة سورة كتابة شمانية ترخان كراوة بوباس كردن لقومي صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام كبيانو تري ثمود سورة الحجر سورة الحجر سورة الحجر حجر أو ناوتيك قومي ثمود تياجياون كالنوان تبوكو مدينة داية لنوان تبوكو مدينة داية دواي أويكا بروردقار قومي نوحي لناوبرت برواداران معنوا بلامنا وكانيان برابر الرويان كرتا استمكردن لخبايبون بتبرستي ديني حق ينواز لي هنا يتبر وردقار هود بيغمري بوناردن عليه الصلاة والسلام دواي اوي كباوران بينا هنا كمك نبي خواي يورا اوانيشي لناورت اوانيشي لناورت يتنوا بروادر كان ما نوا لبروا داركان لنا وكانيان جارك ديكا وازيان لآيني حقنا دسيان كربا دنيا تماع دنيا استمكاري بتبرستي لخبايبون قرنجيدان دنيا با ما دو ما دقراي وكو جانكي ما تريليا زمانا أجين طواو بس تنها مادة مادة بويه پروردگار پیغمري كان بويره اويش پیغمر صالحا عليه الصلاة والسلام ام پیغمرا ناز دارا بزمانكي شيرين وكو پیغمرا كان ديكا بزمانكي پرلا مهرباني پرلا خوشوستيا پرلا دلسوزيا پرلا سوتانا بو گلكي قسان لغلاكا قلو ايو بو اوهم ناز نعمتا چاوي تير نكردون بو ناز نعمتا بوته كاري وي مغرور بن پش لالله بكن لبردامي حق بكن بو شكري الله ناكن بو استمكن بو بونة استمكار بو روناكن وآيني حق بو ازلم بتانا نانن زور زور بغمجيني ودلصوزي ومهرباني وأمين وقسي على الأغلاكا بلام أوان هر قلطي بيكن سكايتي بيكن هر رشي ليكن أيانوي تيروري كان بيكو جن بمية منا تداواكن أقر رازقوي باس زاي خوا بيت سزامان با منت تان نبي باخواكت سزامان بدا بمية منت أم آتانا باس يودا سالمان بوكا چن آیت یکم همان فرمایشی شیرینی پیغمبرانی پیشوتره کذبت ثمود المرسلین و کچون فرموی عاد کذبت عاد المرسلین عاد المرسلین کاتی عاد گشت پیغمبرانیان بدروزانی امانش بهمان شواز ثمود گشت پیغمبرانیان بدروزانی اذ قال لهم اخوهم لبیکی هود لبیکی صالح ألا تتقون أو كاتي براكيان نوح بزماني كشيرين فرموي أهلي أخوتان نا باريزن لسزاي إخوة لتوري إخوة لأنجامي أو استمكاري أو قندلي كيكا أخوتان نا باريزن إني لكم رسول أمين أما فرمايشتي بيغمران بيشوترا فرمايشتي بيغمر صالحشا بدلني أيوة من نرداوي كي زوزر آرامم زور أمينم دسباكم ناب ما هو كاري تقداني ولاد تقداني جيانتان تقداني برنامتان تشين آدم هاتم راسي بكمو جيانتان جوان بكم لبرو بمينو دا صلاتان بمينتو انجا تماعا لسلوتو ساماني ايوانية فاتقوا الله واطيعون دخوتان مباريزا لتوري الله لساي الله لم يأسيك داينا واستمكارو لخباي بوان كان جامكي لنا وشونا وأطيعون قرايلي من بين سودة بينا زرتا لنادم وما أسألكم عليه من أجر بيش يوازي داي باداشتا لناكم إن أجر إلا على رب العالمين باداشي من تنها لسر بروردقاري جهانيانا دولمني دولمنا كان إن جاء فرمي أما تايبة من ديكي قومي صالحة عليه الصلاة والسلام فرمي شي أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون آية وخيالكا وأزانا إيو بأرامي ألي ردا بممين نوا لو باغو باغاتا لو كان ياو سرچاوي آودا وزروع ولو كشتو كالا لو زوي وزارا ونخل لو دار خرمايا باغو باغاتو بيساني دار خرما أو دار خرماني طلعوها هضيم شكوفكي ترى ناسكا نرمة شيرينة زوهر سكري شكوفكي يا برهمكي كخرماكي هضيم هضيم ترى ناسك نرمة هر سكري هضيم شکا هر ایخیت دم تو و کوی هر سکرده یش تانات خورد و هست کی و کوی هر سکرده وایه بی زرر بی زیان اینجا و تنحتون من الجبال بیوتا فریهین فریهین ایوا لکی و کان خانو هودا داتاشن دروس کن فریهین قراءتک قراءتی پنجلا قراء عشرة فارهين قراءتي بيج لقراء عشرة فارهين دو معنى بخشي معنى يا كم يان أويا شادمانا جوي بينادا شادمانا جوي بينادا فارهين معنى دوميان زانيانا ماهرانا ليزانانا خانو دروسكا لكيو خانو داتاشن لبرد خانو داتاشن جابو الصخرة بالواد انجا خانو كشكو تلاريال لدو جياد روسكر لدشتكا سهول لدشتكانا انجا لكي وكانشا كي بيان داتاشي كي من كنكر خانو يان دروسكر جور يان دروسكر بشيوازكي زوزور جوان ديزانيكي زوزور جوان كواتا فارهين دلشاد و شادومانا بلام جو نادانه چون دروسیه کن انجام قی چیه استمل هزار کن بود دروس کردنی هزار و کویل بکاریرن استمیان لیه کن جون آدات معنای دو میشانو تمن فارهین یعنی چی؟ یعنی زور زور زیرکانه لیه زنانه ماهرانه ای فارهین فارهین به معنا مغروری استم کردنه استم کردنه بر عواردی خود آن روزی کن استمی پی کن مغرور بون لخو بایی بون هر دو معناکش لعاتکا مبستن هر دو معناکش لعاتکا مبستن اینجا از دکانم رک امایی که کل جورترین و بهیسترین پیامی الحاد پیامی الحاد الحاد نصر چن پیگو کولاکیک ستونک خوی گرتوه بتيرو تسليل لكتيبي وريني الحادة باسي بيجا كاني الحادة مكردو اكي لبيجا بهزا كاني الحادة ويا العبثية رك بيامي ومشركاني كون وآزاني دنيا بوجقري تعتواني زور بكارين ستمبك فيلبك دروبك قدليبك قولي خلق ببرا تونك جيان كمرديتر في اللي بقى طعابي زندو بناوان نيه دادگایی نیه الحاد لهیچ او به هیچ به معنی چی؟ الحاد باور روایه که ام گردونه لهیچ او دروز بوه لهیچ او دروز بوه لخوی او با چانس بر ریکوت با صدفه لهیچ او دروز بوه که لهیچ او دروز بوه پیامیه نه خیر و شر زانه نه ام گردونه بی پیامه ام گردونه خیر و شریت یعنی ام گردونه چاک و خرابی تی دانی اما سر گورکان الحاد دانیان به ودانا بوی سر گورکان الان چی یکی قلوانا ریشارد دوکینز تخلات نوبلی هلی کیمیا یسه باو چی ملحدکان اجمار کری علی همو پرسیارک سبارد و مزگر مبست گرایی همو پرسیارک سبارد با ما بس جرايل جردونا أبي فراموش كده شو كبوني نين؟ برودجار فرمي أفحسبتم أنما خلقناكم شيء عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون أي وازن إيه إما يوم أنا بقالت درس كده بقالت درس كده إيه وجارت الناقرة نوبلا إما طواو الحاد لسر ودرس بوا الحاد لسر ودرس بوا سورينو ألبرت كامو ألين بير كردنا ولا ويكا ام قردونا بديهي نريكي ايش الله يا خدايا اما بونينيا البرت كامو الله يشي علي اما خو كشنكي هزريه انتحار فكري كباورد بوهبه كخدايا وبديهي نريم جيهان ابو دوكينز لدي ماني كبرساري اللي يكري علي باشا بتشي بيوري اجر خدا نبي نعوذ بالله اگر خدا نبی بچه پیوره بی سلمینین کسی که اغتصابی کچی که داما و که کچی که منالا که بچی پیورک بی سلمنین که ما تاوانا ای اما حلی ان تاوانا حلی اما رکو کوهای که منالا که لدائی که بلا بری پینج پنجا شش پنجی بود روزو حلی حلی که سروشتیه بلان بلی تاوانه نیه چوکه دوکین زاله چی حلی لدروی بازنه دین نه توانی بی سلمنیشتی که پیوتر خیر شر چاکه خرابه لدروی باز نیدین نه توانی بیسلمینی هیتلر کاری که قیزون و خرابی کردوه کات جینوسایدی جلوکی کردوه الله نه توانی بیسلمینی بویه همان بیری مشرک کن اتترکون فی ما ها هون آمینی اما مستمع کن وازانن کس دادگای تان نکن طولتان لی نکتو سری هیزی بازوی خوتان کن سری عقلتان کن سری سروت و سامان و دا صلات تانکن هر اوانا با عرضی خوتی تر پاشا گردانی

بەڵگەی لەسەرەوەی بێ ڕۆژەکە بێ ئەو دوشتەی تێدا بدۆزێتەوە بەرجەستە بێ بەرچاو بیبینێ کامەرانی لەگەڵ دادپەروەریە دادگەریە هەموومان عاشقی عەدالەتی بەڵامای بینی کەمێکی بینی هەمووی نابینی سەمکاری وامان هەیە پەنجا ملیۆن کەسی کوشتووە بەڵام بە خۆشگوزەرانی باتە سەر و ئەژمرێ و خەڵکیش بە هەزارها و ملیۆنەها چەپڵەی بۆ لێدەن فرمێسکی بۆ ڕێژن خۆیانەکەن بە قوربانی کەس دادگایی نەکردووە دادگایشی بکەی دادگای لەسەر تاوانی کەسێکیەکەی تۆ توانی تۆڵی کەسێکی بۆ بکەیتەوە یەک کەس اینجا ئەو کەسی کە کوژراوە چیت پێبەخشی هیچ هیچ بۆی دۆستۆفسکی ئەڵێ چی لە برایانی کارامازۆفا ئەڵێ ئەگەر خودا نەبێ هەموو شتێ حەڵاڵە بالفعل وای اگر خدا نبی هم مشتی حلالا ولتیر ای او کو پاش کو یک بو قصتی دستو فیزیکی علی چی علی اگر خدا نبو ار کی سر شان من دروسی کی چون که جان به خدا نبی جان به خدا نبی خدا نبی چوزان خیر و شر کامی چوزان خیر و شر کامی و ی از کان کچی اوان والله می ام پیغمبر نازارا بچی دنوا أفرمي دواي أوا أفرمي ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون جوي رايغلي كساني زيادة رو مبن زيادة رو كين أوانا كبر دوام قندلي وخرابة كان بلام قد شاكشناك قد شاكشناك لذا أبينين مسرف يعني زيادة روي كردن إسراف هنا لا بارع خرج كردن كلوا واشربوا ولا تسرفوا خواردن خواردنوا نبي زيادة روبي لخواردن خواردنوا إيه والذين إذا أنفقوا تي لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة لكاتي خرجية خرجيبو خوت برولت بخزانة خرجي بمعنى صدقة شردوشا لنواني رجدياو زيادة روية لنوان رجدي بخيلي زيادة روية باش زيادة روية معنى هي لقناه كردنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ها جميعا أي أو بنداني كزيادة الروية أن كردو لقناها بأميد مبن لرحمتي من لرحمتي الله الله لهمو قناها كانت خوشة بأبوري أقر بقرين وتوبك باشا بلا مو كسانين كزيادة روان لقناها كردنا وتوبنا كان أو أنا أكو فرعون إنه كان عاليا من الشي من المسرفين لا يأتيك ديكا بل أنتم قوم مسرفون لوط بيغمر بقومك يا فرمي عليه الصلاة والسلام بل أنتم قوم مسرفون لا آتك ديكا وأن المسرفين هم أصحاب النار كواتا زيادة الرويان كردوا لقناها لسم كردنا أوانا كين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نوم كوم الهبون وكبلي نو حزب قندل استمكار نو کمالی مافیا سمکار سمیان کردو پارو سرو تو سامنان کو کردو تو لسر حسابی خلچی جهن ندایو تو مافی خلق ادن نایدن نخیر باشا اینجا بوی لیرده نخوی نواره که یسا بلاو وطو گنجکانی زوزو پیسر سامن اللہ چی؟ اللہ سیری قرآن بکا لهیج جگای کا وشی مدینه نها تو کخوای گوره بفرمي لنا بردوا هميشه بس باسي چيه قريه بلام اما هاتي كافرمي وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون برو برو دواي او اخواي جورا فرمي او مدينه مان تيكو ترادا روخان مان بسريكا روخان مان بسريكا على كل لو لاما وتيانشي سيريكن اما قصلا قال د صلاه داركان انين قصلا قال خلكي تشيني دو معايف ولا تطيع امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون يا سايكي عزك انا

دەنگەکانیان بەڕاستی بەڕاستی تۆ جادوت لێ کراوە عەقڵە لە دەستداوە شێت بوشێت سەرکە بزانە چینی دووەم کە داماوە عەقڵی لە دەستەدا عەقڵی فرۆشێ بە سوڵتان ماڵی فرۆشێ نەک ماڵی فرۆشێ ماڵی بەختەکا بۆ سوڵتان سوڵتانی زاڵم عەقڵی بەختەکا بۆ سوڵتانی زاڵم دەنگی بەختەکا بۆ سوڵتانی زاڵم بەرگری لە سوڵتانی زاڵمەکە بەرامبەر پێغەمبەرێکی ئەڵڵاه وەسێتەوە وتیان چی؟ قالوا إنما بدل يايوا أنت من المسحرين نك بمعنى يوي إيوا تو جادوت ليكراوا لجادو ليكراواني نا تو شتيكي ديكني تنها جادو ليكراو نبي إنما إيك قلا أسلوبي تي حصر أسلوبي حصر ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين نخير نخير تو تنها مروفك يوكوهما اگر راسك اي بلغيك بنا اگر تو لبيغمراني للرازقوياني بلغيك من بنا دي الله اگر بيغمري رازقوي بلغ من بنا او كاتا فرمي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فرمي اما حشتريك نورا اويكي هي اويكي ابو خواتوا للروجيكي دياري كراوا ايوش للروجيكي دياري كراوا نور آوتان هي آوي لو كان يا بخونا وانا زاني تنها كانية كان هبو لو ناو چدا تنها بيريان هبو تنها كاني و سرچاوي آويان هبو بو لقرآن أفرميتي حكوماتاني كخويند مانوا في جنات لباغو باغاتك وعيون تنها كاني و سرچاوي آوتان هي بەڵام سەرەکەی لە کانیەکە لە سەرچاوەی ئاویەکە قەدەغە ئەکرێن کە لە ڕۆژێکی دیاریکرا ئاوی لێ نەخۆنەوە سەر ناکەون لەو ئیمتحانە وەکو مرۆڤ ئاوایە ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی پێ خەڵاتەکەی بەڵام ئەڵێ ئەمەیان نزیکی نەبیتەوە حەزی لەوەیە وەکو باوکە گەورەمان ئادەم دایە گەورەمان حەوا سەڵات و سەلامی خوای گەورەیان لێ بێ چوونەتە بەهەشت ئەو هەموو ناز و نیعمەتیان هەیە خواي جورا فرمتي ولا تقرب هذه الشجرة بس تنها أو درختة إيه شيطان تيكا يسا أواني بناي قناح شناي قرآني بنيا الليبري أواني قال طب السنة كان بفرمو ديا كان أواني بناي مودير نوا نوية سازية و إن فكري نوية بلاوة كانوا جوين عدنا هيتش بيوريكي اجتهاد بازا إن تيكن همان كاري إبليسك حرام اللي جوانكا حرام لي جوانكا واجبات نايلي علي الرجو واجبني علي نويج واجبني علي جمعة واجبني علي حج واجبني باشا معنى كان يقوري ما كان همو إنجا حجاب واجبني إنجا كواجباتي نيش إيه حرام دبو حلالك علي مشروب كيوتي حرام كيوتي ربا أو ربا نيكاكا كيوتي ربا حرام إنجا برا برا بربر حرام كانش بو حلالك ايش شيطان هو لو هم درخت ناز نعمتها ايه يعني لسلو درختك كحرام كراولي جوانيك اي رازينتو اي رازينتو ام انش او هم كان هي او سرچاوي او هي سرچاويك قدر كراون للروجك روجك دياري كراو لي بخونو ممنوعه او روجه ترخان كراو بو حشره بلام اوان سرناكون لو امتحان دا سرناكون لو امتحان دا ببي منتيش ان الين اوتا شي سزاك ما ندي ورا سزامان با بيش ويا تقام طوبكي حز قام دوسي خالي بيروجي يا كم يعني لزورك الكتابه كان هيا باز باسي حش تركي صالح بيغمر من بو اكري عليه الصلاه والسلام كوكو معجزيك لناو بردك وتدروا انجا كاتي هاتدروا بيتشوي كيشي لغلابوا بچكا حشتري كيشي لغلابوا إن جا كاتي حشترا كان سر بريوا أم بچكا حشترا جاري كتر قراوة تناو بردكا شو تناو بردكا أو كاتي أخرجنا لهم دابة من الأرض باش أو دابة الأرض كيه تيا أو بچكا حشتري جاري كيديكا إيه تدراو يعني قساكا لغل خلقا أما براسي وكو بلغا نلا قرآنا نلا فرمودا نهاتو أما الروايات لهم دي كتابة باس كلاوة
بلام زانيان.

أهل تحقيق بس دواكن كأما هج بالجيك لسرني أو إلى قرآن هاتوا إلى فرمودا هاتوا أو يا حشترك بو أو حشتر خواي جورا دايناوكو بالجيك بوس زاداني بالجيك بوس زاداني هندين زانا هاتون فرمي أنا أمل إسرائيليات نخل إسرائيليات جنيه بو شون ككتيبي مقدسي جولك كان لقال مسيحي كانا بهش شوازي باسي بيغمر عربة كان تدانيه باسي صالح بيغمري تدانيه أصلا بس باسي صالح بيغمري تدانيه بو شونك باسي بيغمر كان إخوانا كان أميش بيغمري عربة عليه الصلاة والسلام بس باسي تدانيه مجرد شن روايتك كوته إن جاء مصر من راكش بووي باشا أكري بروردقار لبروي أو قوم هاتون حشتري كان سر بري أخوة جورا ملتة قومك لنا وبره سري آية كان مكان أنا برسيارك دواتر والله يا دامه ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بهش وازك نزكترين وكمترين آزاري أو حشتر ندن إتر أوكاتا بروردقار سزاي الرجكي جورتا ندا فعقروها فأصبحوا نادمين اوان جيان ندايه روشتن حشتركان سربري كم كزمونا حشتركان سربري ها اذ انبعث اشقاها بدبخترين كسيان هالصاع حشتركي سربري يكس حشتركي سربري وكشتوا بلان پروردگار فرميشي فعقروها خوهم يعني نبو نيكبو لبرشي لبري اواني ديكا فرماني عنده وبرابي كجي اوی فرمان دای که سزا بدري روز قیامت و کو سزا درکات ولی لیکری تو. اوی واجوی که کسی اعدام بکری به بیتوان روز قیامت هربا او کس حساب که اعدامی کردو. بوی پیغمبری نظر من فرمی علی الصلاه و السلام افرمی روز قیامت هر کسی ل دنیا دا یارمتی کشتنی کسی که بیتوان یا و به بنیوشه. بنيوشن نيوتو بيكوشن ها بچاو اماجي كي كردو كبكوشن بنيوشو تدي بيك كوجاكين طاونا كردو اتر بجوان كدو روشانا كشوانا افرمي لنا او تشاوي انوسري اي اسم الرحمه الله بأميد لرحمه الله بأميد لرحمه الله بوشي زوجا دوبارم كردو توا ك مروف لاي الله مروفي بروادار لكعبة بيروسترا بو كعبة دروسكراني مروفا روخين لا أتواني دروسي كينوا بلا مروف دروسكراوي الله كروخين لا كزناتواني دروسي كاتوا الله نبي ملعون من هدم بنيان الله ملعون نفرت ريكراو أوي بنياد دروسكراوي الله روخيني مروف لاي الله زوزور بيروز زوزور بيروزا باشا بويا افرمي فعقرو هميان حشت لك يعني كشت هنك امركا هنكش بيخوشا لمالي خوادانيش تو بيخوشا كزنداني كراوا ببيتاوا بيخوشا كلسيدار دراوا ببيتاوا هيشي نكردو هل لمالي خوا دلي خوش بو روج قيامه دوكو تاوان بار زينو كريتاوا وكو تاوان بار زينو كريتاوا انجا فاصبحوا نادمين بشيمان بونوا اي باشا يا الله اگر پشیمان بونا توا بو سزاد دا اي پشیمان بونا يعني توبنا با يعني توبه بلام اوان توبان نکردو اوان توبان نکردو چه کاتی پشیمان بونا توا بر بیان پشیمان بونا و کاتی سزاکه ان بینی کاتی سزاکه ان بینی سری اماتا بکر دوائی اوی که حشرکه ان کشت فعقر الناقتا وعتوا عن امر ربهم سربيتي فرماني الله ينكر پروردگار ينكر وقالوا ببي من توتيان دي الله صالح او حشر كمان سربري كشتمان يا صالح ايتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين دمنت النبي او سزايك هرشما ليكي منت النبي دبي انا سلامان ببي منت اجرتو نيراوي لنيراوا كان الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين همي باسي تشيكا أصبحاك بربيان بربيان أوانيش فأصبحوا نادمين بربيان فشيمان بونا وكات سزاكان بواد كات اللرزلي يعني
زكان صيحبو صيحاني تريشقا باورة تريشقا دن دنجي كده صاعقة صيحة رجفة رجفة بومنر زين صيحة نعرتي صاعقة هورة تريشقي أما أنها مكوبونة توا كزانيا أو تواو قسكي صالح بيغمر رازر شو مولات يصير رجيابوني فرموي عذابكتان سزكتان لسير رجا عقتان ليبي مولتان سير رجا أو سير رجا بشي ما نبونه ذلك وعد غير ها مكذوب أو وعدك بدرو الناخرة توا ببتجي ببتجي بچه ای خوان بینین سزاقه دستی پیکر او کاتا فا اصبحو نادمین بوی لو کاتا او کوایا لسر مرگا توب کی توبی سر مرگیش قبول ناکره قبول ناکره بوی فرمی فا اخذهم العذاب سزای الله گرتنی این فی ذالک لآیه وما کان اکثرهم مومنین الی ردا بلگی که زور زور گوره هیا زور بیان باوردار نبون لباوردار نبون إنجا وإن ربك بدل نيايو پروردگاريتو لهو العزيز الرحيم ده صليتك كالظالنا ببسريا بهيزيك كالظالنا ببسريا رحيمة زور زور مهربانة إباشا ده صلاة دارو ظالنا ببسريا چون كوبيتو لقل چيا لقل مهرباني أبي ده صلاة دار أبي مهربان دي مهرباني أوانية تولينا بي مهرباني أوية تولينا بي لكاتي بيويسان خناكري مهرباني يوبي هركسي قندل يكا برو عزاد بي استمكا خلق كجي دزيكا لخوباية بي بأرزوك خوي استمكا ليبو برنا خناكري كسي كي غوستالين لسي صالي حكميا زيادة لپنجا مليون كسي كشتوا بفرماني او روجي قيامت فرشي سوري براخري بله ولا پروردگار مهربان آخر معقول یه خواهی گورس زایبا فرشی سوری بر آخری این مظلوم مکانیش چش چگان داره نعوذ بالله اشتوانی بگر اینو پرسیاره که اکری خواهی گوره لسر اوی که حوش تری کیان سر بری و کشتو خواهی گوره امتی لناو بره نخی نکری چی ویتی پروردگار بستنها لسر کشتنی حوش تری کس زاییان بزن او همو تاوانین انجام ماوا بريز بوتان باسكم يا كميان الشرك بالله هاوليان بو الله قرار راوا دوميان تكذيب الرسل قلت بيغمرانيان بدروزانيوا سيميان زياد الروي لخرجياتا زياد الروي لقناه كردنا إسراف وكو آية كوتمان إنجا الإفساد في الأرض قندلي بلاو كردنوا ستم بلاو كردنوا لتيا لزوية الاستكبار على الناس خوب زلزانين قال تكرم بهجار وندار الطغيان سمكان سنوريتي براندوا طغيان لطغاواتوا فلما طغى الماء سبحان الله سيري قرآن بكن شيكي سرطان قبلين طغيان هميشا لسرو بخواره ونيا سمكار هزي بكاري نبوي زيادة ريكا لستمكرنا بوجرد سكاني لهموجي قايكا كاتي باسي طغى وشي طغى هاتو لقرآنا با وكو كردواري علي ييم راوي واضحة همو جاري واهاتو ليك جي قادة نبي بألف آوا بروسر باشا ألف الرعاس نسر آوا بو چوك هميشا طغيان لسروي بخواروا ليك جي قادة طغيانك لخوارو بوسر الرشدوا أوي زيادة روي آوا كي نوحا فلما طغى الماء وكبرزبته برزبته زياد الروي كبروا سرشتوا الفقيش وانسلاوا سبحان الله فلما طغى الماء حملناكم في الجارية إيه كواتا قناهي ششميان طغيان بو قناهي حوتميان جيرايلي قندلان سمكاران إطاعة المسرفين المفسدين إنجا بلان جيران بو كشتني بيغمري الله لقل خيزانو كسوكاركيه ها انجا خواي قرباسي ام بلانو بلانم عن بوكا قالوا تقاسموا بالله ورن هموتان سوين با الله بخوان لردا سوين با الله اخوان واضحة سوين ببتكان اخوان سوين با الله اخوان لردا لنبيتنه واهله
شو بلا ماري يدين خويو خيزانو مالو نالي ثم لنقولن لوليه بو خاون حقي كما وتوا ولي امركي يعني ولي امر او كاسك خينك يا با يتر برايتي ماميتي خاليتي با بيريتي بو شوازا او كاتا تشين لاي الين تشي ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون اما براسي براسي اما احمد نبو لويك خوي كسوكاري كجرا كسوكاري كجراو اما زوز الرازغوي كواتا غناهي هشتنيان بلاندانان بو بوشي بو كشني بيغمركو كسوكاري عليه الصلاة والسلام بلا يعني غناهي نويم يعني قال تكردن بس زي الله قال تكردن بس زي الله انجا غناهي دايم يعني داوا كردني سزاي الله ببي منت با الله تو زمان بدا انجا غناهي يانزيم يعني او بو كحشتركيان كشت وكوشون لي القشة التي قسمت ظهر البعير كابرايا كابو حشتريك يابو حشتر شتيت سر باركرت باركي باركرت انجا شتيت دي كي خصة سري شتيت دي كي خصة سري وسي بروا كوجبك او تينانا حشترك بهيزا هر تحملكا ماشا شتيت دي كي خصة سري هر وسي وتينانا تحملكا شتيت دي كي خصة سري انجا هر بوشك مابو لما لكي بجوزتوا پوشکی شیخو سری او کاتا اجنوی حشترک شکات چوکی دادا الان او پوشی که پشتی حشتری شکن خب پوشکی دیگه اها جاری وقت کسی استمکا استمکا استمکا بلام لکوتایی تا استمکی پچوکا کاسر که ملت تقیتا و جادا اگر حالا گری اگر یعنی حالا جیر سی جادا اگر گری لبر چی الان والا کسی که کشتو خب لبر و نمو شرشی تونس نسر چی دسی بیگر ها شورجي تونس لسه چی بود والا عربان چیه خوی سوتان خول برونیه او پوشکه که پشتی حشترکیش که یعنی کشتری حشترکه پوشکه واضحا دوا گناه دوای اوش ببی منت الان چی دعوا حشترکه من کشت ببی منت سزا من با با اللهی تو لناو من بره یا ربی خواه قط نمن که تدار و دسته استم کارن یا رب العالمین یا ربی هميشه رول بجرين بوي استمكم كينو استمني الله يا الله يا ربي ضلوا درون ما مكرو بوي جوانتر لبيا مكرتي بقين يا الله يا رب العالمين شين او كتاب بيروزي توب كوين بي ببي بي غمرك هنيا وبنين عليه الصلاة والسلام يا ربي خوايا ام مزقوتا زياتر اودان تركي يا رب العالمين روناكي بيا مكت روناكي ام مزقوتا بقين تجيهان يا الله شفين خوشي كان من بي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزين دوم ردو كان مامكي رحم بزين دوم ردو كان مامكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشيستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي بردقالك إنك يارمتي دائن توان جارك تلبين وخزمة وعزيز خوشيست. الشرح الرابع كتابي أدب مفرد إمام بخاري رحمة خواهي بردقالي نبي لخزمة فالمدشرين كان بيغمري خدايا عليه الصلاة والسلام بين كفير ما كان هرسو كوت دروس كان لغل يكترى وفيري دين داري كراس دروس ما كان فيري آكال روش تبرزكان ما كان واني حفتا وشوالين قيشتنا فالمودي حوصو السيويك أم فالمودي ناو نشاني كي من حكى كلام الرجل عند العتاب لما اشتيك رجان خوما لكاتي قصة كدنا دوباري كينو بس يوم ان بوكا قصي كسي دوبارا كي تولكاتي كاتي زرزنش جي كي اي كم اي كم ناي كم ناي كم او شتي چوا في غمري خو عليه الصلاة والسلام شتي والي روي داوا ابي نوفلي كري ابي عقرب علي باوكم برسياري كلا في غمر عليه الصلاة والسلام درباري روجي سنت فرمي صم يوما من كل شهر فرمي لما ينكا روجي بالرجوبة بس قلت بأبي أنت وأمي زدني تم أي في غمر عليه الصلاة والسلام بباوكو دايكو بقربانت بميا لجي دايكو باوكم بي بوم زيادك قال زدني زدني قساكي دوبارك لها زيادك زيادك يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام قساكي دوبارك روك بلي يعني بوما بكم يزاني صوم يومين من كل شهر فمي دباش اللا مان يكا دور روش بالرجوبة أما أم برسياري أم صحابة برزالة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام في اليوم أنا كإنساني مسلمان جاري ويحزي لعبادتك عبادتك نابي بعاطفه خوي بكي جاري وكس يكزور راهت ولا قلب عبادتك هودا فش بس ند بس ابوي زياد مكا ام جارتم اي بيغمر عليه الصلاة والسلام زدني فاني اجدني قويا فرمي بهم زياد كمن خوم لو بتوانات رزان فقال اني اجدني قويا اني اجدني قويا قسكي دوبارا كردو سرزنشت ياك لمن خوم ببهيز زانم خوم ببهيز زانم فافحما فرمي تاب يدني كردم افحما يعني كسكي برامبري بيدنكا حتى ظننت أنه لن يزيدني على تاقماني أوامبرت كبيغمر عليه الصلاة والسلام اتربوهم زيادنك على بيهم خوش بو زيادرن بوبك ثم قال صم ثلاثا من كل شهر أمجار فرموي ديلا مانيكا سيروش بالرجوب اتربوك ويسعلك بالرجوبي كبابي كوي فرمو دكان أم سيروجا إنسان تواني بدو سير شواز بيقري شوازي كانوي لدر رجا رجاك بيقري يالا حفتيكا رجاك بيقري منو كانت حفته كان طالبه اما شوازي كان ك دو شوازه كيتر لما انا باشترا دو شوازه كيتر اويك انساني مسلمان هولدات روجا سبيكان بيدس يانزو شواردو بانزي ما لم باشتر اويك انسان دو شمانو بيان شمان بيري دو شمانو بيان شمان بيري اتر اي لما انك او كانت طبعا زياده لك فرامت واني بون حفته دو شمايك بالروجو بيان حفتيك بيان شمايك بالروجو بي اگر همو دو شمانو بيان شمانه بالروجو بي اما زور زور باشتره ليره بيغمر اخو عليه الصلاة والسلام هميشه يستويتي لعبادته كار آساني بو دورو بري بكاد ام صحابه زوري حد للروجو بو فرميتي بالو زياتر نگري نوك دواتر بي نجيره وطايبتي زور جار كإنسان شوية تمنو اوانو بي نجيره جا رنگ بي اوشي بو درز ببلي باشا من بيغمر عليه الصلاة والسلام بيوتم اوان دبر روجو بي استنتوانم بوي على إنسان للروجي سنته وكوتري حفتي الروجي كي عدو روج أو برك يدو روج بالروجو بي أجر زور زور بقوة بو فالمديت المعني الروجي نار روجي يعني لحفتي كاسي روج بالروجو بي أو كاتا قرن ترين شتوية كإنسان لعبادة دانا بري أجر لما يكايك روج بالروجو بي توفر مدي بي غمر جيب جكرو عليه الصلاة والسلام أجر لما يكاسي روج بالروجو بي لفالمود الصحيح كان فرمي وكو أوايك إنسان صالك همي بالرجوب إيش كخير يكبدي ببي آيات القرآن لما يكسر رج بالرجوبي أو وكوا صالك همي بالرجوبي الأدواي أمو إمام بخاري رحمة خوالي بي بابي كتري دانا وكو بيشاكيك بو بابتي غيبة ديارة كومل اكتاوان هن كإنساني مسلمان فرز خوالي بارز بابتي غيبة كردن كجالت رشتيك مالي باس كلو اتليرو إمام بخاري بدوشي واز باس يكا سيفر مديه ناوة لبابي سيصو بيانجا أم سيفر مديه باسي ترسناكي أم تاوانا أكا فرمديه حوصو سيودو سيوسيو سيوچوار غيبتي شكل تاوانا قولكان ويجي كلو تاوانا كخو باراستن لي لو رجيا آسان نيه شاني مسلمان بيدو عبك قبل إخوايا المتيم دي ك دور بم لغيبت كردن جابري كوري عملا رجاي إخوايا لبي فرمي لخزمت بيغمبري إخوايا بين عليه الصلاة والسلام بايك هاد بايك بوني زور بيسونا خوش بو يعني لي بوني بو غني لي هاد فقال أتدرون ما هذه في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانا أو بونا بو غنشي هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين فرمي أو بوني أو كسانك غيبة مسلمان كان كالمنافق كان بون غيبة كردن لقل أويك حرام تاوانو زرر من دي كم لم تاوانا كسكيك غيبتك شكي ما زور هلا تيجي شو امرأة وخش كبر كان جاري ويا من كغيبتي كسيك كم بحسابي خوما مي بيشكينم كأوم زور جاروتوا بلام دلنيا بلو يخوت شكاوي پیش قیام له دنیا اخوی پرودگار وای بر یاردا هر کس غیبت چې مسلمان بکا غیبت کس چې مسلمان بکا او کس خو اشکی جا پیغمبر اخو علی صلی الله علیه وسلم فرمی ام بونه بوګنه هی منافقه کانه بونی غیبت مسلمانان اکن غیبت کردنی مسلمان حرامه الا له هندي حالتی زور دګمنه نه بل بل هندي ما بس که ای شی شخصینین ک دواتر اماجیان پیکین و فرموده دواتریش به همان شیوه جابر فرمي هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدو فرمو دهردو كان صحيحا سند يردو كان مكفدري أفر سند يعني حسنة أفرمي بايشي زور بوغن هالي كل سدمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فرمي بيغمان خلشيك لمنافق ناباكو دور وكان غيبة مسلمان يعني كر فبعثت هذه الريح لذلك ام بونا بوغنهي اويه يا لبر او هلي كردو زانا كان لين انسان كپاغ بو حزب بوني تاوانكا بس كي انسان زور تاواني كريتر بونوشتي لا نامني لين لا اصلا همو غيبتك وهمو عزيداني شي مسلمان بوغنيه شي هي او بوغنيه جاري واه انسان هستي بيكا بلا مريكا زور بوتر هستي نامني نمونه بو ان ولا جاري واتو بلاي شوینه کبونه بلای دواجین یکا بلای او شوینانی که قصاب خان او اوانن تی فر بی او خومان لین خریکه کاز بی بونه که اون نار راحت بس او کسی لوی ایشا کا راحت ولا گله او کسی که رجانه غیبتک راحت ولا گله خوای پروردگار به من پارز لو تاوانه گوریا فرمودکی دواتر من افرمی عبد الرحمن الشامی که ایشکل تابعین جمله عبد الله کری مسعود بو ایوت سمعت ابن أم عبد ابن أم عبد بل إلى خبنا أزناوي عبد الله كري مسعود الرزاي خويلي أي فنو من يختيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ما سندك صحيحة أفرمي هركسيك للاي غيبتي مسلمانك كرا يعني لما جيشتك هداشي غيبتي مسلمانك كان أو مسلمانه سر خزمك أكبو غيبتي بكي بو باسي مسلمانك كي أخذي رنج بأندي جاروانا كوانا ببتا بختان اگر وای ور درست نه غیبتی ولی واپسین به خو بلی فرمی هر کس غیبتی مسلمان کرا له پنایا او مسلمان ک غیبته کی کرا و ام سری خز دفاع الی کر خوای پردگار له دنیا و له قیامت افاده شی خیر داتو و من یختیب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والاخره شرا فرمی هر کس له پنایا یا له مد سکه غیبتی مسلمان کرا و سری نخز خوای پردگار له دنیا و له قیامت تو شی شر بلایا کا افاده شی شر داتو وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن فرموي هيج كسيك ني خواردوتو التقام خواردنو قود دانوية قوتي نداوتو ني خواردوتو پارويك خراب تربية لغيبة كردن يعني بيسترين شد وقبلي إنسان بي خوابريتيا لغيبة كردن أو وقبلي أماجي بو آيتك شونك آيتك فرمي غيبة مسلمان مكان لسوري حجورات خواي پرودگار فرمي شونك أفرمي فيتان خوشا كسيك لأيو غوشتي براكي با مردويتي بخوا غوشتي براكو با بزنويتيش بونا آخر تجاي اوي با مردويتي او آماجي بو يبو يوتيان غيبة خواردنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آيات دعاظي سورة الحجرات باسي سيتاواني قوري لبابتي غيبتك وقبلي زوربا تنيب أسكراوة
1: جاء ابن مسعود فرمي إن قال فيه ما يعلم فقد يختابه أفرمي أجر شتيك درباري مسلمان يقبلي شتكيت يا بي أو غيبت الكردوه يعني طبعا كفينا خوش بيه مدحنا جاري من مدحي مسلمان كم خوي لوينيا مدحي كم باسي شاكا كان كم أما خيره فلان باسي شتيك كم بينا خوشا أتر وكو لبناسي غيبت أوترا وباسي شكل شوازي بي باسي جلوبرجي بي باسي ديني بي باسي دنجي بي باسي كاسب يكي بي باسي هلسوكوتي بي لقل مسلمانانا هر كام لما نبي باسد كده غيبت وإن قال في بما لا يعلم فقد بهته أجر شتيك بليك وانيا يا نايزاني يا بقومان إيل يشتكي يا علي وايانود أو بختاني كرو بختانك تاوانكي قولتنا بو إنساني مسلمان بيويسة آقادار بي وبيويسة لسر من بره إذا كان ميشيك لوي چارسري جيباش بو غيبت أو يمنو توي مسلمان لبنامان غيبت يكرا مسلمانكي فنامان سرخي وأجر حيش ما نكر يعني هيش دفاعك ما لمسلمانك نكر أما نشتواني دفاعكين زانا كان فرمون تويش تاوان بعد يا بمجلسك بجبل يا دفاعكي دفاع كردن لهر مسلماني خيري شي قوري للرواية كافي غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي كفرموديج صحيحة فرمي من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار هذا اشتكى زور قوري أقر شي أما أم روايتين بعضك اللين ضعيفة بلام روايتك من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار هركسيك دفاع لكسايتي برايه چي مسلمان خوشي چي مسلمان بكا كخوي لوي نبي كباسيكري او خوي پروردگار پردهيك لنيوان او دوزخا دروستك على الرواياتي فرموي لآقر اي پارزي للرواياتي فرموي رد الله عن وجه النار يوم القيامة بوي بعد دفاع ليك تربكين برا برنسا كامل اتر او نخو انو بلي من لحزبكي منو يا لحزبكي منيو يا من دسك مغيبتي كسيكا وكو من بيرناكاتو يا لمذهبكي مني معنا لقيامة عداد ما نادا انشاو كوتمان زررمندي يكم لغيبتها شيء غيبت كاركية عمل مزقوت هدانشتم عبادتك كم كردوا غيبتي مسلمانك كم اتلوه شيء ابو او عبادتك سعد الشيرازي قال لقل باوك ما لسفريك ابوين رحمتي خوال اخوي وباوشي به قال لقل مجموعيك باوك ما سابو شونيش منيش قنج مم لقل يا هستامو انا دعي خلقك برخي خيوانا وتم باوك ام خلق بوا خوالون وتيرون لخوزك توي شونيشك نكرداه بس اقصير نكرداه شونيشك سنتا بس اويك بو خلق علي خوالو او غيبته طبعا انت انسان بطبيعته بيخوش نبي بلي خوالو شاني خوالش بي بيخوش نبي ولا تو زور اخي هل اما التبعات ما نوع بيخوش نبي زور خوره يعني جاري وياك سي خوي لي خوي لي به هر حال ري خويا بيلي بس كخوي لي نبو مشكله ثاني مسلمان بيلي وريا بي اگر خوشي لمجلس ابي شكان نوي مسلمان دروسني ام جار جاري تشيتر امام بخاري وقبل بابي السياسه وششي تايبت كدو بو بيناسي غيبت كردن كسي يقول باب زين غيبة شيء نسيتي باب الغيبة غيبة شيء يقوم علين غيبة غيبة رهي العربية وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا معنى ما وقت من آياتك آياتي دوانزي سورة حجرات هريك لإمامنا ورحمة خوالي بي وإمام قرطبي إجماع علماء نخلكا لسلوك غيبة كردن حرامة وبيانوات هواني قولية جابر بن عبد الله فلم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فلم يلا خزمت في غمر إخوة ابن علي صلى الله عليه وسلم دائما دلائي دو قبرة فرمي استخاوني أم دو قبرة سزاء أدرين طبعا خاوني أم دو قبرة مسلمانا ما بلغي في غمر علي صلى الله عليه وسلم دعايا بوكا فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أما أحدهما فكان يختاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول فرمي أمانة كسزا أدرين لسرشتيك كاللاي خلق يعني لاي خويان قور النبوة ها جالي ويمنتو غيبتك إنا كسب ملايين باع غيبتنك لأن كلها جا خوايا يا خوشاوانك إيتيا يتواوا بو يو كنتم يستخيبت لاي خلق شيء مسلمان زور آسائي بوتو ليربي غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أمانة دو تاوانيان كردو للاي خويان قور النبو بلان فرمي وبلا فرمي بدلنيايو للاي خوات تاوانا كان قور النبو فرمي أمية جيشان يختاب الناس لم الروايات باسي غيبة للروايات اللي شهام أنا باسي دو زمانية هردو الروايات صحيحا فرمي بالي أميان غيبتي خلش يكر وأوي تليشان خوينا أباراس لميزول بيساي وأنا يعني باكو خاويني خوي رانا أقل فدعا بجريدة رطبة في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي باك بلي الشولو لخيشي دار خور ما يترم بو بينن أم جا كرده دو كرتو لسر قبرك يا ناشتي فرمي أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا فرمي بدلني أيوة أم شولة دارة أبيته هوي أويكا خواي برودغار سزاي قبري عن لسر كم كاتوا تأوكو أمانة طربن أم حدي سبي أمانة لي عذابي قبر طواو الراستا وبشيك لإيمان وعقيدة إمي مسلمان كلا قرآن بيروز على شندين آيات آما جيبيا كلاو في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام هيتش نوجيكي نكردو إلا لبيش سلام دانو فرميتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفي غمر عليه الصلاة والسلام برحم بو بو مسلمان زاني وتيمان تاواني شاني شفاعتي بو كردون لرقي أويك دعايش بو كردون ودارو نمامش لسر قبركي ناشتون آية نمام ناشتن لسر قبر دروستا بم حديثة بكريتا بلغا حند يزاني زور كمالين بلغا بلام زور بيان لن نخير وبفي أويك اگر سيري عملي مسلمان كي لصحابو لتابعينو لدواي أوان بپی او گورستانی که اما بینو مانا گورستانی بقیع کالن ده هزار صحابه زیادری تیا جگل او همو تابعی پیاو شاکانه یک دارو نمام نابینی او اکریتا بلغیشی بهیس که نمام ناشتن بنیتی عبادت لسر قبران درست نیا انسانی مسلمان آگه دار پی او بلی رای بهیزا بلام کسی با جوانیشتی که که او نعتوانی بلی بیدعو ضلالی کردو بستا بکری خوتی لیب پاریزا بدا خوی ما عملی درست ناکین لگل قبران اوانه لكاتيكا قد بتفصيل باسكري باشا فرمودي دواتر مان كهر باسي قرسي غيبته عمري كري عاص الرزاي خواي لبي لقل يج بريك لبرادر ودوستكانيا داين بلاي يستري كان بردار وبوبو بوغني كردبو فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم فرمي قسم بخوا أو يسترتان بيني أو طوبيو بوغني كردو فرمی کسی اکلی و دانیش لی بخوا تا و کسکی لی پر رکا یعنی بدلی خوی لی بخوا معنی بدل نیه او فرمی او باشتر بوی که گوشتی برا مسلمان که بخوا بدا خوا که وکتم تاوانا که زور خرسو گوره او امی مسلمانش لو روشگاره بویا اکری بچنشتی که لأخی لاباسی که خو من بپارزین لبابتی غیبت فرموده دواتر من فرموده حوصو سی و حود هم فرموده باسی و که جاری و بدا خوا خلچک غيبتي مردوكا او تاوانكا قرستلا عبد الرحمن كري ابي الهضهاضي دوسي علي ابو هريرة زاي خويا اللي بفرمي ما عزي كري مالكي اسلمي هاد بولاي بيغمر عليه الصلاه والسلام وتي يا رسول الله توشي تاواني قرس بوم باشكو باغ بموا كداين تي سيكرت بو بيغمر خويا عليه الصلاه والسلام الرجمي ك واتبر دبارانيك طبعا جاري شوارم بيغمر عليه الصلاه والسلام سيشو أجال أموش غالي كرفرمي برو توببك بيني خوت وخوة الرنج بيتاوانا كتنا كرد بي الرنج بيداز بازي اشتيك لوانا كرد بي دعاية علي قدر إخوة أبو بيغمر عليه الصلاة والسلام روجك لقل كومل إله أولانا دان بلاي قبري أم صحابة برزية علي دوان لم خلقي كبلاي قبركيات يباربون يشي شانوتي أم خاينتان بيني وأم تاوان بارا أما تشانجالي كاد بلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر عليه الصلاة والسلام هلي فرمو برو رو كتشي هر خوي هات تاوكو كشتيان قتل حكما يقتل الكلب عليه بيغمر عليه الصلاة والسلام بيدنك بو تا توزيك الرويشين دامان بلاي كلانشي جودريجيكي طواو بوغنا بيغمر عليه الصلاة والسلام بان يؤدو كابرايكر كبو صحابة مردويان واود فرمي عادي كلا من هذا فرمي برون لكلاشي او جودريجي بخل يعني يا رسول الله وكلاكو جودريجي عن دو جار حلامة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي دي او قسخرافي كرتان برام بربا برام مسلمانا كتان فرمي او زور قرستربو لخواردنيا يعني امتا هم خواردائي باشتربو فرمي والذي نفس محمد بيدي فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس فرمي قسم بو خواهي كجاني وكسي كجاني محمد بدسا ما عزي كري مالكا يسلناو باخكاني بهشتا يلناو رباركاني بهشتا بو خوي ديو أرواو وقبلي ملائكا ورسو لخوشية طبعا فرمو دا هنديك لزانا كان لين سندكي ضعيفة بلام للري معناه وطواوة جاء هند يجي شانتي إن هذا الحائنة لبعضك طبعية حائنة حائنة ليلة حينة وتعني أمتياتشو يعني الهالك بعضك كانوا حائن بمعنى أحمق دي وبعضك شلن بالرواياتي خائن شاتوه بلام الرواياتي حائنة كطواوة ده حائن يعني وقبلي بكهاخو مالين كم عقلو أوانا أو كم عقلين يا إنسان توبة بكاو بقرر توبة لا يخواي برور دقار بس معلوم إنساني مسلمان وريابي وكوتم شنشتيا قرنك إنساني مسلمان أقداري بي دعا بكين خواي بردقار لغيبت بمان بارزي شونك تاواني كزور لي زرر من دبي ولناو قبركيا أو كساني كخيبتي مسلمانان كان لناو قبركيا سزادرين بيخمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي للدنيا يا خواي بردقار فضحتك زعنا كان لي الدنيا ولا قيامة أو كسيب دواء عيب عاري مسلمانا قرر الدنيا ولا قيامة أخوة فصح يكاو سر شور يكاو عيب دار يكاو كأو من بچاي خم ديان وسدان من بينيوا لهندي حالتا دروستا غيبت كيبو نمونا كسي ظلمت لي كا أشي بولاي قاضي بعد شيء كيما دروستا جاري ويا دواي فتوى كي بون عفرتك علي ميردا كم بوم خراب إخوة ناشارة خراب يكي بلا يا بعكس وبرايا كلي خزانم آواي وآواي بوم بدواي فتوى أجر الناوي بيشكيني توه اما درستا جاری وایت یو منکر یک بوګوری کورکه من بینی خرابې شي کړو تلیفونم بو کلمې ما وسه کورکتم لفلانه شو نه بینی او نه به تغیبت جګری چې شاله ګ فلان او فلانه ابو او خیر اشتګا ان لم حالت انا ما بس شکاند نیه ما بس دل سوزیه کما بس چاکه یک جاری وای کس یک پرسیارت لیکا یعنی مشوره تو پرسراو پیکا کس یک دی بولات لی ام وی كشاكم بن بفلانة كاس أو تشان صالة دراو سيتوي أي ناسي شيء وشونا في الرأس يكيب يبلي نا اللي ولا أنا بيبلي غيبتها ريك الرأس يكيب يبلي في غمري خوا علي صلاة وسلام واي بفاطمة كشي قيس فرمو فرمي فلانة كاس عتوه بدأ أزاني أو تبعتي آوا آوا هاي أو اللي بيعدل صوزية ما بس شكان دنيا وكوتمان أو كسيب أشكراز تاوانك أيش غيبتين يا كسيك بأشكراز تاوان كاو عزيتي خلق ذا ما بس تأويتي لتاوانك خلق أجدار كيتو أمانة غيبت كردني عن دروس تبلام لها محالة كاو كوتم أم غيبته بو دلصوزية بو كسكة وبو مسلمان نوك بوش كان دني خوي برودجار لها شيء جناه تعوانه بما أم بار زي بتعبتي لجناه غيبت خواز ما أم باكيت ولا هم جناه تعوانه يا رب تي ما أمدي دور بين الخراب وخراب كاري يا رب العالمين يا ربي خوي برودجار لي ما نخوج بي خوي هر جناه تعوانك ما كرو دعوي لي بردنت ليكن يا رب العالمين وعاقبة خير ما كده مزرع وما كده سر أين ودينك أسر شاكا وشاكا كاري دور بين لخراب وقناه تاوان يك بابت ما بو لسر غيبت أو أسر لدعا كان أبيرم كوتو آيو كشي غيبت يكي فرزة لسري چي بي بلي غيبتم كردوي أقر بزعين توشي چشابي أتواني نشي اندي زانالين دعاي خير بكل بو خوتو بو أو ولو شواناني كغيبتت كنوها وضب شاكا كاني بازكا شاكا كاني بازكا ودعاي خير زور بكو إن شاء الله خواي پرودگار ليت خوشم مجنية همو غيبت كاري بشي بي بلي بو غيبتك أقر بي بلي شاكتر والله ما قد قريب عنه تواني عبيت عيبو يا قرز بولالات تواني بدعاي خيرو باس كردني شاكا كاني تعويزي كيتو خواهي پرودگار لهلو كمو كورتكان من خوش بيو عقيبة خير مانكا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبرين.

子。

Mm-mm.